اللهم احفظهم بحفظك، واكلأهم برعايتك، واكفهم برحمتك. اللهم اكفهم برحمتك شر الأشرار وكيد الفجار.

شئت. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين. اللهم من علينا في هذه الليلة بعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعل امنا امانه سخاء رخاء جميع بلاد المسلمين، اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا، اللهم من ولي من امر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من امر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشفق عليه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ابرم لامه حبيبك المصطفى امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويهتدي فيه اهل المعصيه، انت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اصطر نساءنا واحفظ بناتنا واصلح شبابنا واهد اولادنا. اللهم ابرم لامه النبي مخرجا تخرج فيه من ازماتها وكبواتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. والله اسال ان يتقبل مني.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

يا لطيف يا رزاق، يا قوي يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن عليك بالاستغفار، فإنه يزيل غيوم الغموم وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني، وأقل عثرتي وأقل زلتي، وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.

يَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت، احينا ان كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ان كانت الوفاة خيرا لنا. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، واذا اردت بعبادك فتنة فاقبضنا اليك غير فاتنين. اجعل خير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم لقائك. احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم اوردنا حوضه ولا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اسقنا من حوض نبينا وبيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل دا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودا نوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هيچ كسيك ذكري كيتري نكردوا باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كردبيت.

إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

اللهم إنا ندعوك يا رب، يا رب العالمين، ويا أكرم الأكرمين، نسألك بكل كتاب وبكل آية. اللهم إنا ندعوك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، ندعوك بكل آية أنزلتها في كتابك، وبعدد كل رسول أرسلته إلى عبادك، ندعوك يا مجيب السائلين، ندعوك يا أرحم الراحمين، ندعوك أن تطهر قلوبنا.

وتسود وجوه. اللهم ارفعنا بتلاوة القرآن، وأدخلنا الجنة بتلاوة القرآن، وأرنا صحبة الحبيب محمد بتلاوة القرآن.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.

علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا

0: بو ناسینی راستقینی پروردگار و پاکانی ایمان بو بنیادنانی بیرو باورکی پتو پاکرنوی دل و درون و روانوی گمانکان برنامه بیرو باوری مسلمان پیشکش دکریت برنامه بیرو باوری مسلمان آماده کردن و پیشکش کردنی ما مستا حسن علی بوسکینی برنامه بیرو باوری مسلمان
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن اهتدى بهداه برزان خوش ويسال هرش فيك هان صلاة إخواتان لبيت إما خوش حال كدين وخزمتان لبرنامج بيرو باوري من سلمان بويك زيادة الرنك النواة لسال بيرو باور بدين بلان نبشيوي تيوري وبشيوي نظرينة بلکو بشیوی عملی و بشیوی کردهی چوک ایمان لراستی اگه برزسته نبیت لکو ملگایا لجیانی تاککانا گمانی تیانی که او ایمان ایمانی چی وشک دبیت بی برو بی سمر دبی بوی قرآن هر جیس بمشیواز باس ایمانی نکت ایمان دبسیتا با عملی صالحه و بسر كوتنوا بنعمته وببهشته وبتمكينه وبنصرته وبخوته وتعاونه يعني إيمان شتي حيوية إيمان شتي زندوية إيمان يعني عبارة للجيان إما لبرنامج رابردو باسي أمبيا وإيمان دارا من كير كهاتا اللحظة آخر إيمانك يخوي شارد بوا كتشون للحظة جرينجا كما مستوى رابرك كموسى سلام إخوان لسبي لك الخارونة لما ترسيدا هرشان لسرا أم كاتكاتي أوي إعلان إيماني خويك بلان بشيويك هات ميدانك زريك ترسي لدلا نبو وهيج برجوان ديكي تاكا كسي خوي لبرتاو نقرد وبشيويك سيكرت ك وكو بليم ملفة كيوي زول لئي موسى قرس تربيت وخطرناك تربيت شوكا اوه روي لفرعون كرت روي لقومكشي كرت وكو بليه شو سر منصة ماكي برست وقرت درفتي فرعون كنت داك خصب كاو ليدوان بدا و جماوركي بتواوتي بلاي خوي دار راكي شابو اي فرعون دالا ما اوريكم الا ما ارى من سين بشاك هر اويا وما أهديكم إلا سبيل الرشاد سكاني منيش رن ما كان بش همي تواوا همي راستا همي دروستا إلو كاتا يشي قيد بيتوا أتا يسا ديارنيا لرعية خوشي لقوم خوشي بيبلينا أو همو بلغا أو همو دليلا أو همو بشتوانيا لموسى بازبكا براستي بو فرعون جيغاي شوك بو و جيغاي سرسامي بو او ايمان دارانا لدرجي قسكانيا بوكو بلي رويلو جماواري و لناوشانا فرعون اوارن ماي قومكي خوي دكات لسورة غافل آياتي 38 بدواوا وقال الذي آمن يا قوم التبعون ايمان داراك ووتي أي قومك من أي قلك من اتبعون شويني من بكون أهديكم سبيل الرشاد براستي من رقاي راستان نشان ددم من أو رقاتان نشان ددم كتيدا سردردكا دزان الراستي كاميو دزان حق كامي بوي خوي كدخاوني قومك خوي قومك خوي بو كسي شي خراب بجينهشت امشت امتی روانی پیچوانی تیگشتی نیزور مسلمانی ناحالیه لبروی کسی خرابی چی دکا تاوانیک دکا گروپی یک بیدین یک دکات رقل قومی یک لملت یک دادگری اما پیچوانی رشاد و پیچوانی سر راستیه بويد علي يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع أي قلي من أم دنيا تنعمت عورة واردني شي كاتية ناكري إنسان دوار روجي شي أبدي بقورتوا بيدورين البرامبر دسخستني دنياك وإن الآخرة هي دار القرار براسي دوار روش شيني آرامية شيني يكجارية شيني حسانوية أما براور ديش يكجار جوان لدر شخص كاين على من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها لقيامة وكو دنيا كي فرعون نية خلتك ببيت تاوان دسوسيتوا قارونيك بهو جاشاتي بأسمان هل دسيت بلكو دنيا عدالته بلكو العدالة بولا ودنيا فضل وكرمة بويا كسيك خرابيك أنجام بدا تنيا لبرامر خرابكي أسداد ذريتو بلا ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى كسيك ردوي باش أنجام بدا جانير بيان مي كرلاي فرعون كان مي كان إيهانان بيدكرا شكاتيان بيدكرا حالك ذاك إيمان دارا فأولئك يدخلون الجنة وأنا لبنان بلدتنا بهاش رزقون فيها بغير حساب ببي حساب اللي بيتانوا فأقورا كرم فضل يعني لقل دا دنوين جاورا إنساني تيجيشتو عاقل بابراورتك لبيني أمدو شتا لبيني أمدو جيهانيا لبيني أمدو عدالتيا لبيني أمدو وكبلي الدنيا بينيه لدرجة سكان يضلي ويا قوم ما لأدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار أي قلو أو تشيت أنا خومين بانك تاندكم بو نجاتي يكجاري بو جياني أبدي بو حسانواب وعدالات بلان إيه وتدعونني إلى النار بانك منكن بو آغير أما كير راست من بانك بكم بو بهاشت ايوا بانغم بكن بو اغل دي بك كام مان بدم كام مان اوبشن تدعون لاكفر بالله واشرك به ايوا من بانغ دكن بو اويكا برانبري خدا بي باور وسبلبم وهاو بش بو قرار دم بانغم دكن بو ما ليس لي به علم بو بتيك بو صنم يشوك فرعون كفرعون خوي بينا بارز دي كفرعون دفاعي بي لخونا كري أو أجر كل دار برزي رانك بلا موسى أجر ربارة كان دبن بخوين كان يا وكان رانك بلا موسى أو كشيء شو بوق تينام بده هنا رانك بلا موسى يا مسافر يا منك ووعد في الدين يوم اللي بران برك تدو عن ببكي بنو إسرائيل كان أعزاد دكي دكري أما خوابت دكري أما برستلابي من بانك تانك بلا خداي موسى او خدایی که چاکی لگل آکردن لپیشتری شال میجویا جاری چی در باپیری او موسیقی که یوسف بوا لباپیرانی هم پیاوا اوی لنهامتی و نقبتی رزگار کرد لکات یک دا و انا ادعونکم الى العزیز الغفار من بانک تاندکم بولای خدایی که هم بده صلاتا که ایو بده صلات فروتان خواردوا بها شهوشی فرعان فروتان خواردوا بلان الغفار لها من كده زور زورش تاوان پوشه فرعون ببيت تاوان خلق اعدام دكا ببيت تاوان خلق دتوسيني تو ببيت تاوان خلق ايهان دكا بلان ام خدا بدا صلاتا ام خدا بهزا زور زور لي برده قرابة تان كردوه هاوكاري فرعون تان كردوه لست سوسانو ابن اسرائيل يكان لسر بكوي لكردن لسر إيهانا كردن بلام هشتاش درفت ماو لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخر براسي أويك إيو مني بلا بانك دكن إجنية إجواني تيانية إجشايستي تياني إسان بانك شبوبك نبو دنيا نبو قيامتي بو هردو شان شرمزارية بو هردو شان مالويرانية ودرزانا وأن مردنا إلى الله هم بلا إخوة قرينوا وأن المسرفين هم أصحاب النار وظلنيا من لويك أواني كزيادة الربيدة كان بتایبەتی ئەوانێ وەکو فرعون و هامان و ئەمسالەکان و جوندەکانیان کە خەڵدەتەوە سێننەوە ئەوانە هاوڵی ئاگرن مردنیان بە ئاگر کۆتایی پێدێت جا چۆن دەکرێت ئەمە بەراورد بکرێت فستەذکورون ما ئەقول لەکم لە مەودواش بیرتان دەکەوێتەوە ئەمن چیم پێگوتن ڕۆژێک دێ لە من تێدەگەن ئێستا لەوانەیە بەها شوهوشی فرعون هەڵخەڵەتابن بەدەسەڵاتەکە هەڵخەڵەتابن یان لە ترسان یان لە برسان ناچاری کردن بەڵام ڕۆژێک دێ لەو قسانەی من تێدەگەن ئەم پیاوە پێشبینی زۆر مهمی کرد پێشبینیەکانیشی هەموو ڕاست بوو ئەگەر سەبارەت بە منیش پرسیار دەکەن پێتان وایە من چیم بەسەر دێت من مەسیرم چی دەبێت من بۆ ئەو قسانە دەکەم ئەی هەڕەشەی فرعون ئەی مردن ئەی ئیعدام ئەی سزن ئەی لەناو چوون ئەی هەڵواسین ئەی سێدارە ئەی ڕات و سەب دەست و قاز بڕین ئەوە من وأفوض أمري إلى الله من كاركان خم بخواس باردو إن الله بصير بالعباد وأي قورا أقل بندكاني وأقل من أمن تسيد عليهم لبرشي عم قصانا دكم أما أوبر إدل صوتي بويا من لها مو حركان من سركوتوم من كاري خم بخواس باردو من أقا آما دب محاق بليم راستي بليم دبي آما دجم باز بدم وأي قورا ئەو ڕۆژێک کە تۆ ئیمان تێناوە ئەگەر ڕاست بکەی لەگەڵ ئیمانەکەتا خاوەنی سەر و ماڵی خۆت نی ئین الله اشترا من المؤمنین ئەنفوسهم و ئەموالهم بئن لهم الجنة وای گەورە سەر و ماڵی لە تۆ کڕیوە لە بەرامبەرا بەهەشتی پێداوی کەواتە تۆ چاڕوانی چی دەکەی بۆیە دەبێت زۆر بەلاتەوە ئاسایی بێت کە لە پێناوی حەقا لە پێناوی ڕزگاری ملەتا لپناوی ئەزامەندی پەروەردگارە لپناوی نەجاتی ئەبەدیە لپناوی سەرکەوتنی حەق دەبێ باجی گەورە و باجی قورس بدەی فوەقاه الله سەیئات ما مەکر ئەوەی چاوەڕوانە کرا بۆ خەڵک هەموو پێی وابێ ئەو کابرا حتما مەسیری ئەعدامکردنە بەبەر چاوی خەڵکەوە کەچی بەعکسەوە خوا تا ڕزگاری کرد هەنەشیان زانێ چۆن ڕزگاری بوو چۆن نەجاتی فرعون بۆ هەموو جوندەوە لو معرزو لو محفل قورا فاي قورا أي رزقار كت فوقاه الله سيئات ما مكر وحاق بآل فرعون سوء العذاب آل فرعون يكان نك فرعون آل فرعون أنا كدستو دائري فرعون من شك فرعون بتنيان نبو فرعون هاروني لقلابو كأم هارونا دوري بياوي دينيو سەرۆکی حکوومەت و پلاندانانی دەبینی بە قارونی لەگەڵا بوو کە دەوری وەزیری ئابووری دەبینی وە مەلەئی لەگەڵدا بوو کە دەوری پێکەنانی حکوومەتەکەی دەبینی وە قەومەکەی لەگەڵدا بوو کە لەگەڵ یا هاوکار بوو بۆ تاوانەکەی وە جوند و سوپایەکی گەورەی هەبوو کە لەژێر ئاماژەی فرعەونە دەهاتن و دەچوون و دەستگایەکی عەلامی گەورەی هەموو کە سیحر و ساحیرەکان بوو بۆیە کۆنتڕۆڵ و هەیمنەی تەواوی وڵاتی کردبوو بە هەموو بوارەکان و بە هەموو مەجالەکان و فرعەونە ذی الئەوتاد و تەعزیب و ترساندن و تۆقاندنێکی وای بڵاو کردبووە کە هەرچی مخالیف بایە بەتەمای گیان و بەتەمای سەری خۆی نەبوو فرعەون ئەو فرعەونە بوو لەگەڵ ئەوەشا پای گەورە دەفەرمێ فوەقاه الله سەیئات ما مەکەروا وحاق بئال فرعون سوء العذاب ئەو عەذابە چییە النار يعرضون عليها غدو وعشی فرعەون تووشی چوار سزا دەبێت سزایە چێنە دنیا فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم الدنيا غرق خوي جندي كاني كس درنس عذابك لبرزخ أو أبيك خواب عشيدك النار يعرضون عليها غدوا وعشية الرادا ويندرين بسر آقل وكو قشت لسر بولو لسر آقل دبر جندرين لبرزخ شاء أبو الشيوية عذابي خوادخون أما دوام سيام ويوم تقوم الساعة كلا قيامت جرا بيت قيامت ديت دي قتري أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فرعون يكان بخنا ناو تونترين سزاوة كواتا لدواي أوش جهندمي شاوري عندكات كلا جهندما جيانيشي أبديو جيانيشي حتى حتاي. اگر امشی رو که اما دراسه ایشی ببکین خنوه ایشی ببکین حد دقریه بطای براسی که کتیبی گوری لسر بنوسره دراساتی گوری لسر بکره اما بلان بکرتی اوی کم بسمان لیرده بلین او برهم ایمانه ام جرعتا ام آزایتیا ام لیبراویا ام بیمنتیا او فرعون بچو کرنوا او حساب بونا كردنا او مخاطرة بجيان مجازفة بجيان كلو لحظة كتوقصانة دكي ايدي همو جيانت براستي لما ترسي دايا اعدام تشاورت دكا يعني بلان ايمان لكوتاية لم بياو برزدا بسر همو اماني الظالبو محفلكي آهنگا که بیک جاری داجر کرد شکستی چی گوری به فرعون هینا که فرعون براستی دوی اوا راز بونوی بخوی و نبینی و بو دوی اوا خواه گورا حتی موساشون بنو اسرائیلی شی نجات دان و فرعون بخوی اوانی که لگل یا هاو کار بون هر همویا لبین چون و لناو چون و اغرقناهو ومن معه جميعا اما فرعون اواني لقل يابون هر همي من غرق كت هر همي من لناو برت كواتا اما ياساي شي قرآنية ياساي شي نقورة مصيري ظلم خراب مصيري توسان نوا زور خراب دهاتوی طاغوت کان دهاتوی شرشا بوی نابین طاغوت یک ظالم یک بسر برزی سری نابیتو بو تا پندی زمانه بونا پندی زمانه با ستمکاران لو یا ساعتی بگن که روز شرشا ورهندکا لبر دنیا چی کم هر او دنیای که هیان بو هر او نسلاتی که هیان بو دیان توانی بچاکا بکاری بینن بخير بكاري بينن لپناوي الراستيه بكاري بينن دنياي بي آودان بكنوا خلچي بي خوش گزران بكن وقيامتي خوياني بي بكرن دنيا ودواروجي بي روشن بكنوا بلان آقاش من ليبت وازو فرمويتي إن الله لا يهدي القوم الظالمين الله لا يهدي القوم الظالمين ظالم لبر ظلمكي ضلي اوان در رجد بيت عقلي وادا كجيتوا قابل هدايات نامنه شاين وشايستي هدايات نامنه كبراستي امش بخوي لخوي دا كارساتي چي گل گوري كإنسان وايل بيت شاين هدايات نبي شاين بخبر هات النبي شاين او نبي كدلي بكريتوا براستي بو حق ضلي وادا بخري كزاري واهي خواد فرمي أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا تناند واي ليديت تاوانا كانيشي خرابا كانيشي بچاكا ديتا برساو دا زور مشكلية والكيكي واي ليهاتو دزي كندالي توسانوي ترساندني توقاندني بي آزاتيا پیوای اما گوراتیه، پیوای اما قائدیه، پیوای اما لیهاتویه، پیوای اما پیویسته با اداره کردنی ولاد و برای وردنی دنیا. اگر او عظمت و گوری خود ننوینی کل مقصد ناکه، یا خلق خوشی ناوی، یا خلق حساد بو ناکه، براسه او فیلی ابلیسه. بعکسه و دبی اما اگردار به نیسان بسی خوشویز دبیت بچاکه. تو برای وردیشی کم بکه، لبيني جوركان لأوروبا لولاتانيم جوركان لولاتانيم بصدان سعر بنا خلق هدرون بصدان حماية بالبرسان لولاتاني ديكا لباسي لكانيان لسن بو دوام بمترو دوام دكن ناو باس لقال خلقه بخوزان تاكان دوام دكن أما جوراتي راس دقيني توك دجمني خلقني رقل خلقنيا دخلق ناتر سي خلق بي خود زاني بوشي حذر لي ذكي بوشي وحماد بخود دانا بوشي دنيا سارا لخود هالاندو اي بوكو خلق انا خلق خلقا بشي لك الخلقا بشي ولا مزقوت ولا بازار ولا خلق دوام بكا اما بابتي شي جرينجا او يبرهم ايمان. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. برزانو خوشويستان اتا برنامه چتر بخوای برادس بلسپیرین پای گوریار و یاورتان
2: وادوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلام.

0: سن
1: گنجینی پاداش دکن
0: من مسح على شعر یتیم نزلت الذنوب من بین اصابعه
1: هر کس دست بسری من داله کی بباو کتابهنه گناه کانی لنیو پنجا کانی و حل دواره
0: من توضأ فقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء
1: هركس دزنيش بقريتو بلي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله هش درگای بهشتی بود کریت و آزاد لهر کمیان و بچتا بهش.
0: من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة.
1: هر کسی قل هو الله أحد بخوینه دجار او خوای گور کوشی کیله بهشت بود روز دکا.
0: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس. ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة
1: هركس نيجي بياني بجماعات بكاو باشان داني شو ذكري خوا بكا تاخور هلدي باشان دور كات بكا او باداشتي حجيكو عمريكي تواوي بو دلوسري
0: من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن
1: هركس سوره قل هو الله أحد بخوينه وكسيكي قرآني خويند به وهاي
0: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر
1: هركسي لروجك دا صدجار بلي سبحان الله وبحمده خوالبناها كاني دبوري باب أندازي كفي سردرياش زوربي
0: من ستر مسلما أو مسلمة ستره الله في الدنيا والآخرة
1: هركسي كمو كريو عيبو عاري مسلماني دا بوشي أو أخوي قوري لدنيا وقيامت دا عيبكاني بودارت بوشيو هلكاني أشكراناك
0: من نفس كربة عن أخيه نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة
1: هركسي أستنجو ناراحتی اگل سر براکی لاب با او خوای گورو پروردگار ناراحتی قیامتی و آستنگکانی روش قیامتی لسر لادبا
0: من قرأ آية الكرسی قبل نومه لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح
1: و هر کسی آية الكرسی بخوینه پیش نوستن بردوام لای خوای گورو پروردگار پارزر کی بوهیا تا بیانی روش دبیتو
0: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له 1000,000 حسنة ومحي عنه 1,000,000 سيئة ورفع له 1,000,000 درجة
1: هر کسی گویستی بازاری هبو کاتی برو بازار چو بله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اوه خواه گورو پروردگار هزار هزار شاکی بودروسی و هزار هزار خراپی لسر دسرت و هزار هزار لي برزو بلند دكاتو
0: عمرة في رمضان تعادل حجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم
1: هروها عمريك لرمضان دا خير حجك هيا كلا خدمة بيغمبر دا صلى الله عليه وسلم أنجامي بدات

0: الله الله أكبر الله أكبر سبحان الله ما شاء الله
1: أحسن
0: اللهم
1: أحسن
0: اللهم بارك طيب طيب ما شاء الله طيب
1: أحسن

0: الله أكبر سبحان الله ما شاء الله جميل حسن جميل اللهم زد اللهم زد طيب ما شاء الله
1: جزاك الله

0: الله أكبر الله الله أكبر الله
1: جزاك الله جزاك الله خير جزاك
2: اللهم افتح عليه.

تو اي محمد اي پیغمبر بلي او ذاتي ام قراني دا بزان تو بهموني هن يك دزاني لاسمان كانو زويدا هر اويش همي شو بردوام لي خوش بو مهربانه.

ورا الصابر اقر عشق ومراد تشاهي لولاك طريقي شرع دين بقرا لمولا رولا مولاك ماتشو اولا واولا وايا بتدبير املاك كدنيا جيفايا هرجيز ماتشو نزيكي اولاك كسي اعلا ولولاك قلاو بيسو نابوتا

ما مستا عبدالكريمي مدرس رحمتي خويلة بيت باسي قولي غريب نوازي وميوان داري دكا ودالي بعرفي فياوان غريب وميوان خويان خاونن بو مالو ديوان مال بو غريبو بو ميوان نبي جنوكا اي باو اي دابا ديوان.

بهار لهوري الرحمته يحسان بسر ولاتا أرجيني باران بلكو دار قولي علم ومعرفة بروي بورولي بهوش وهمت.

بەندارانی خۆشەویست سڵا و ڕەحمەت و بەرەکاتی خوا بڕژێ بەسەر هەموو لایەکمانە. داواکەن لە خوای پەروەردگار بە ڕەحم و میهرەبانی خۆی چاوپۆشی لە هەڵە و کەم و کوڕی و تاوانەکانمان بکا و خوای گەورە لەسەر ئیمان و ئیسلام دامەزراومان بکا. خۆشەویستان، ئاینی پیرۆزی ئیسلام وەک گرنگی داوە بە پاک و خاوێنی ناخ و دەروونمان، گرنگیشی داوە بە پاک و خاوێنی جەستە و لاشە و ڕواڵەتی دەرەوەمان. بۆیە یەکێک لەو خاڵە گرنگانەی کە پێویستە ئینسانی ئیماندار وەک چۆن دەبێ ناخ و دەرونی پاک و بێگەرد بێ، دەبێ ڕواڵەت و شکل و شێوازیشی و جسم و لاشەشی هەمان شێوە پاک و بێگەرد بێ. بۆیە پاک و خاوێنی بەشێکی بەش نەکراوە و بابەتێکە کە بەش ناکرێ. ڕواڵەتی دەرەوە و ناوەوەی ئینسان دەبێ بە یەک شێواز بێ و دەبێ پاک و خاوێنی جەستە و لاشەشمان وەکو پاک و خاوێنی ناخ و دەروونمان پارێزگاری لێ بکەین. بۆیە قورئانی پیرۆز و فەرموودە شیرینەکانی پێغەمبەرمان عەلەیهی سەلاة و سەلام گرنگی تایبەتیان داوە بە مەسەلەی پاک و خاوێنی، بە تایبەتیش کە وەرزی هاوین و گەرما دێتە پێشەوا، پێویستەکە هەموومان زیاتر گرنگی بدەین بە پاک و خاوێنی جل و بەرگ و لاشەمان و پاک و خاوێنی خۆمان ڕابگرین لە هەموو شوێنێکدا، چی لە مزگەوتا بێ یا لە هەر شوێنێکی کە خەڵکی زۆر بۆ کۆبێتەوە. بۆیە ئاینی پیرۆزی ئیسلامیش دایناوە بە هەموو ئەوانە لە هەر شوێنێکا کە خەڵک لێی کۆبێتەوە سونەتە ئینسان خۆی بۆ بشۆرێ. کاتێک ئاچی حاجەکان ئەچن بۆ عەرەفە، ئەچن بۆ مزدەلیفە، ئەچن بۆ مینا، ئەچن بۆ شەیتان ڕەجمکردن، هەموو ئەمانە ئەچێ بۆ تەواف، هەموو ئەمانە سونەتی پێغەمبەرمون عەلەیهی سەلاة و سەلام کە ئینسان لە پێشەوە خۆی بشوە بۆ ئەوەی کە بۆ پاکردنەوەی ناخ و دەروون ئەچی لە پێشەوە ڕواڵەت و لاشە و لاریشت پاک و خاوێن بێ، پۆنی خۆشت بچێ بەسەر خەڵکا. کە نوێژ گەورەترین عیبادەتە خوای پەروەردگار داوای لێکردوین پێش ئەوەی بچینە ناو نوێژەکەوە. بۆ هەموو نوێژێک پێش ئەوە بچینە ناو نوێژەوە پێویستمان بە پاک و خاوێنی ڕاگرتنی خۆمانە. هەر لە سەرەتای کاتنە دەرەوە لەڵسان لەخەوەوە هەتا ئەو کاتەی دێیتە ناو نوێژەکەوە کۆمەڵێ خاڵی داناوەکە بۆ ئەوەی ئینسان پاک و خاوێنی مەزهەر و مەنزەر و ڕواڵەت و شکل و شێوازی خۆی بپارێزێ. خوای پەروەردگار دەفەرمێ: یا ئەیها الذین ئامەنوا اذا قمتم الى الصلاه، اي كسانك ايمانتان هي اگر هلسان بو نوجا كانتان، فاغسلوا وجوهكم وايديكم، دمو چاوتان جوان بشورن، دا سكانتان بشورن الى المرافق هتا انشكتان، وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، و مسح سركا ولقل اوشا قاشا كانتان بشورن لقل خلافة كانتان ان كنتم جنوبا، وان كنتم جنوبا فاطهروا، اگر لشقران يجبون اوال لشباكي خوتان ڕابگرن و لەشپاکی دەربکەن لە خۆتان و خۆتان لەو لەشگرانیە ڕزگار بکەن. بۆیە بۆ هەموو نوێژێک ئەگەر واجب بێ ئینسانی ئیماندار دەستنوێژی هەبێ و دەموچاو بشۆرێ و پاک و خاوێنی خۆی ڕابگرێ و لەگەڵ ئەوەشا لە سنەتەکانی دەستنوێژە هەمووی ئاو لە دەمڕادان، ئاو لە لوڕادان، لە گوێچکت، هەموو ئەو شوێنانە کە شوێنی کۆبوونەوەی پیسی و میکرۆبا سنەتە ئینسان دەستخستن لە بینی پەنجەکانی قاش، لە بینی پەنجەی دەست، هەموو ئەمانەی داناوە بە سنەت. و لە بەتایبەتیش لە شەو ڕۆژی جومعەیانی نۆکردن بۆ ئەوەی کە چڵک و چەپەڵی و پیس و چەپەڵی تیاکەوە بێتەوە گرنگی تایبەتی داوە لە هەموو بۆنە و بوارەکانە بۆ ئەوەی کە ئینسانی ئیماندار پاک و خاوێن بێ و ڕواڵەتیشی جوان بێ. بۆیە هەندێک کەس هەیە تەنها مەگەر واجبێ لەسەری ناخۆی ناشۆرێ، ئەچیتە پاڵیەوە لە جاتی بۆنی خۆشی لێبێ، بۆنی ناخۆشی ڕوا بەسەرەوە. کە لە کاتێکا پێغەمبەرمان عەلەیهی سەلاة و سەلام هەمیشە بۆنی خۆش بووە و هەمیشە لەگەڵ بۆنی خۆش بووە، خۆشا بووە. دەفەرمێ لە دنیای ئێوە ئەوەی کە جوان کراوە لەلای من و خۆشەویستە لەلای من یەکێک لەوانە فەرمێ ئەتیب، بۆنی خۆشە. بۆیە کاتێک کە ئینسان ئیماندار پێویستەکە بۆنی چڵک و چەپەڵی و عەرەقی نەڕوا بەسەر خەڵکا، بۆنی ناخۆشی نەڕوا بەسەر خەڵکا، بەڵکو بەردەوام بۆنی خۆش پێشکەش بە کۆمەڵگا بکە و لە بۆنی خۆشە مێشتی کراوەترا، ئاهادی و لەسەر خۆترا. بۆیە هەمیشە بۆنێکی هادیی خۆش بەکاربێنێ بۆ ئەوەی بۆن و بەرامی خۆشی بڕوا بەسەریا. بۆیە هەندێک کەس هەیە تەنها مەگەر بە زۆر خۆی پێ بشۆرێ ناخۆی ناشوە،
بلام لقال أويا في غمر عليه الصلاة والسلام دفن من خسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم يا كل محتلم دفن من خوشوردن إلى فرمديك دفن من خوشوردن واجب كرا ولا حفتيك جاري قرشوني بالجمعة جبي أبي خوي بشوهر كسي قيش بيت تمني بالغ بون أبي حفتي جاري هر خوي بشوري بداخوا هي واحيا يعني أو بقدغة أزاني بكاري بينك أوهم أخوان أردويتي أوهم نعمتا باشي خوان أردويتي أوهم أدواتي خوباكر نوية ناويتي بويا إنساني من دار دفرمي واجب لسري همو كسيك خوي بشوري حتى أبي دم پاك بسي واكردني كردو بسنة پیغمبر عليه الصلاة والسلام لكاتك كس غرب أصلا صد سال أزاني پاكو خاويني چه بلان پیغمبر يم عليه الصلاة والسلام 1450 سال پیش استا با مسلمانانی فری پاکو خواهنی کرده با بونی دمت پاک بی سیواک بکا که اروی با کاتی خوتن لکاتی خوتن سنت سیواکی هل سای لخو سیواک که ایسان با فلچو درمان دمت بشوره که آخوی پیش خوتن که هل سای کاتی دوی خوتن هل سای باره دمت بشوره بوی بونی نخوشی حتی ایسان لروی طبیش و دوزداوتا و لسطا نوتی نخوشیکن لنو دم و دروزه با انسان بوی الان اگر نو دمی انسان کنترل کرا همو لانشو جسمی نخوشکانی کنترل کرد اما پیغمبر فیری کردو علیه الصلاة والسلام که هم خواه من پشونین و سیواک بکن هر وحد بوانی خوشش بکر بهنن حلو فرموده پیغمبر خوش اسمانه فرمی علیه الصلاة والسلام بویا بواجبی دانا و که خواردن و پاکو خواهن من لخواردنکانش مانا و فرمویت دستان پشورن که لکات که او کاتا دوائنان خواردن پیش خوتن دست پشوره فرمویت اگر یکی خویلی که و دستی چوری و خواردنی پیو بونه شوری فاصابه شیئون فلا یلومن الا نفسه فرمویت اگر شکی بسرحات با لومه خویب که بوی دستکانیش پیویسته که پاکو خواهن بی بوی سنتی پیغمبر علیه صلی اللہ وسلم که توی نصر جی خو پیش روی بخوین دزنوش که جوان بگرینو دور که انویش بکن بلای کمو بو اوی بتوانین هم پاکو خواهن بین هم با جسم که جوانو هم نخ من پاک بی هم جستش من پاک بی که اچین بردم پروردگار من اما نه هموی مسلمان فیری پاکو خواهنی اکا بلان بداخو ایما جو من نا لا فرمودكاني پیغمبر گتو علیه الصلاة والسلام کو خوی بکاری بینین و نا لا دنیا بجو من کرن بو قیامتش زور بی من بجو کردوا و فرمویتی لخواردنی شا پیوستکا پاکو خواهن بد و لا فرموده ای کترا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرموی تحللو فإن النظافة والنظافة تدعو الى الإيمان دا فرمی ایو خوطان پاکو خواهن را بگرن نظافت و پاکو خواهنی انسان بان اکابو دینداری والإيمان مع صاحبه في الجنة. باكو خاويني لإيمان و باكو خاويني لقال خاوانا كياتي لبهشتا. وإنساني في سوچابل إما جاري واحيا بداخل وخلق ما فير كردو وازاني كسي بياوي خوايا بيت شلكنو بلكن بي. أبي خوي نشوري أبي قجاتو بيو رجالو سكاو بيو جاري واحيا فلان كس كروانية بخوا وازاني شيتا ولي خوايا. يعني ولي خوا شيتا ولي خوا شلكنو بلكنو بيسا نولا. پیشوانه فرموده پیغمبر علیه الصلاة والسلام یعنی خلق جوان فر که دوا زانه تر که دنیا بیو چلکن و پلکن بیو بوگنی برو بسر خلق همه ایتر پیاوی خواه کلا بخواه کولی به دنیا حال نگرو که که کولی به قیامتی شو حال نگرتوا اگر کولی به قیامت حال گره کولیش به دنیا حال گره چون که پیاو پیاوی پیاوی دنیاش به پیاوی قیامتیش به پیاو پیاو نیه لایه که گرتوه یا دنیا گرتوه یا هر قیامتی گرتوه بتنها قیامتی جوا وسته به دنیا و به دنیا توانی قیامتیش بکره بویا پیغمبر فرمیت علیه الصلاة والسلام آوا پاکو خواهنی خوتن را بگرن لولا انشق على امتی لامرتم بالسواک عند كل صلاة یا عند كل وضوء دا فرمی اگر قرز نبوه لسر امتا کم فرمانم پیه کردن لهمو نواجرکا لهمو دز نواجرکا سواک بکن دا مدانیان پاک کنو لکاتی که کل نواجرائی لکاتی که دز نواج اگری سواک کت پاک اشوری نک بعضی کس هر سیواکی که پیا هدشی ویروس و پیسو چپالی لیکو بطوری هنه به دمی و ملچوری و دعای جای خاتو و برج پشتینگی های خات جرفانیو نه پیویست که سیواکیش پاکو خواهنی را بگیره اینا او سیواکا سنن نیه باشو از که توشی درد و پیسو چپال به و بیکیتا و نو جرفان تو خیره خیره بکاری او اشتا بکاری نهینی باشترا بویا فرمانی که دولو سر دما فرمیتی اگر قرز نبو علی سر امتکم فرمانم پی کن لکاتی همو دزنو جکا جوان دمیان پاپ کنو با سیواکو با فلچو با هشتی که زبر بری سیواکا کوی پا پنجکو هجوانی جوان دم پاپ کتا و بری سیواکا کوی بویا گرنگ انسان رو گرنگی بدا با پاکو خوالی پیغمبر خوشو اسم علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه
فرمي باشترين قوم قومي أزدن كالسردمي في غمرة من عليه الصلاة والسلام فرمي طيبة أفعوهم يكام فرمي لبرأوا دميان دائما بوني خوشي ليو دميان فاكو خاين راقر ولهمان فرمي برة إيمانهم وإيمانك جوانو چاكا كارو خريكي چاكا كردن هميشا نقية قلوبهم دليشان فاكا وكو روالتي ان باكا دلي ان باكا عبادتك جوان اكن وبايمانك جوان وكارو كدوي شاك انجام ادن واوعدو بايمانك لسري انا جيب جي اكن ولا قال وش دلي شان باكا فرمي باشترين قو قومي ازدا لبرخاتي امس اشتيكا في عمر باسي كدو عليه الصلاه والسلام كبشكي تايبتها بباكو خاوينيو وافيري كدوين حتى فودك ان لخوارنكا بو اويكا حنا سيدمت في سجاري وهي فيروسي في ميكروبي في كفوك الى خوارنكا شتنا خوارنكا في عمر فرميت عليه الصلاه والسلام اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء كات يشك تن خوارنكا خواتو بافونكا بقابك واذا اتى الخلاء فلا يمسح ذكره بيمينه فرميت كشو تواليتي شو باباكو خاويني خوي راب غريب دسي بكارنين بو خو پاکن بو دسی راسی بکارنین بو خو پاکن و بعد دسی کانی همیشه پاک بر دسی که ترشی بتوانه دسی خوی پی پاکاتو دسی شی پاک را بگره بویا حتی گرنگی اسلام گرنگی دعوه به هموشته بچونه سر آوکت قاچ راست پیش اخی غاتی تدو قاچ چپت پیش اخی چون خود پاک اکی توا چون پاکو خواهینی خور را اگری چون دزنجکت اگری چون سیجار سیجار دعوه دم را عدی اول لوت را عدی نموچاود اشواری قولکاند اشواری جوان خود پاک اکی توا همو امانه پیغمه صلی اللہ علیہ وسلم گرنگی پیداو و خواهی پروردگارش را فرمی یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد این وکانی آدم چون هر شوینه که شوینی سجدگاه و کرنوش بردن بو پاکو خواهینی و جوانیتی خودتان را بگرن با پاکو خواهینی اون روب کنه مزگوته کن با داخل ایم جاری و هیا یعنی با گوریوی دین که من قاچم بونی کردو با گوریوی که دانانی لدروانی خوشی ازانه که بونی کردو ایسه لپیم کردو که که جاری و هیا خوبه دست خوب نیه من که قاچم بون اکا ازانم گناه هم اگه او بونب کن بسر خلکا پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمی اگر یه چغلیه و پیازی خوار سیری خوار بانه ات مزگوت او ای کابل جگرکی تا درگاه مزگوت که بدم و بونی جگرکی که بسر خلقه با گناهشی نزنه بونی گوره یکی که بلوتی خلقه با گناهی نزنه که تو باشتر وای خود بپارزی گوره کان روزانه پشوره که هل پیش اکی دین بلام که ازانی قهی و های بدس خوینی قان چربون اکا کبون اکان گوری کان می نه سر فرشی مزگود می نه نو جوری مزگوتا وا دای بنه ل پلاو کان تا خو هیچ پینا چه نیو دقیقه پینا چه پلا گوری کان دانه نیو دقیقه ش پینا چه ل پی کیتا وا بو جاری وا هی وا هی ل مزگوتا تورا و بس ل خاطی او تو انا او رحمت ل بی او گوری دامنه با رحمتک قلصه ایو بو انا کیف چه بس خلق چون ک پیغمبر فرمی علی الصلاه و السلام فرشتکان ازیت اخوان لویک خلق تو شی ازیت اکن فرشتکانش تو شی ازیت اکن بوی که خلق توشی ازید ابه بوی پاکو خاوینی خالقی سرکیه که قرآن دوا اکا اکاتا چوینه هر مزگوته که هر شوینه که کوبونه و که پاکو خاوینی خو من را بگرین و هیوا هیا سرو ریشی هاتو قجی آلوس کاوا ریشی همون بوی بسر یکا و بحساب سنت جه بجه یکا پیغمبر فرمیتی علیه صلی اللہ من کان له شعرون فد یکرمه که مویهبو بارزی بگره رزی موکا چونه جوان ریش شانب که جوان قش شانب که جوان بونی خوشی لیه بده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زیتی زیتونی لرشی آوه بونی خوشی لرشی آوه ریشی جوان کردو والله واحی که سیری یکی لیه ترسی آی باشا انسا فرمیه سیری ده مچایی پیغمبر معنکه علیه صلی اللہ علیہ وسلم سیری معنکه معنکر والله ده مچایی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده معنکه جوان تر بو اول جوان خزمتی ده مچایی خوی اکر هی وای بنای سنت و ریشه کی درین کا کر ریشه درش تو سنت بلام سله و سنت را وک فرمیت یبه خدمت بک که خدمت پی ناکری رکو پی کی بک جوانی بک رزم وکد بکرا فرمیت هر کس مویبو با رزی بگری بو یا گرنگ یما جوان لم دینه خو مان تبگین دین هر کومل اشتیر لا وکی نیا و قران و سنت

حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله

سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض

تو اي محمد اي پیغمبر بلي او ذاتي ام قراني دا بزان دو بهموني هن يك دزاني لا اسمان كانو زويدا هر اويش هميشو بردوام لي خوش بو مهربانا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويلي بيت دلت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دستكويت. أما أود جيني هركس بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو بعداشتي دداتوا چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبر أو بيويست مسلمان كاتي بريدة كويت بو مزقوت مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخدا بجيتوا نباداشتيك تيكالاوي نيتكي بوبيت ببيت مايي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دسيدا كويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويلي بيت لبيغمبر وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجيت بو مزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات او باداشتي حاجيك هيا كحاجيك باكو تواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودس نيجها البقرية بروات بومزقوت بو نيجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفر مديرا وتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال والدسنيجي شورت أو جا تشوبو مال لمالكاني خوا بوب جهناني فرزك لفرزكاني خواي قورا همو هنگاوكاني بخير بوي أجمار دكريت. بيش يعني گناهي دوريو بوي تريشيان بلي برزي بيد بخشريت. إمام مسلم أن فرمودي روايات كردوا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خويلة بدفرمي شو لمالي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانج بيش بانجي فرمو بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم رشد درو بونوجو دي فرمو خوايا دلو زبانو جوكان موچاوكانم بر لروناكي بكا وسرو جيرو راستو شفو بردمو پشتم وهمو وجودم غرقي نور خود بكا. بيشوا بخاري ومسلم أنفر مديان جرع وتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم
فلا يقربن مسجدنا. واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي هر کس لم داري خوارد واتسير بان زيكي مزگوتكمان نكويت. لجرانوي پیشوا مسلم دا فرموي مساجدنا واتا نزيكي مزگوتكان من نكويت. پیشوا بخاري مسلم ان فرمودين روايات كردوا عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوارد بالي من دور بكويتوا يا لمزقوتكان من دور بكويتوا. بيشوا بخاري ومسلم أن فرمودين روايات كردوا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو هريرة رضي الله عنه بيت لا پیغمبری خواه و صلی الله علیه و سلم د جریته و کفرمویتی هر کاد جوتن لقامت بو برون بو نوج به یوریو لسرخوی پلو هلپا مکن اوی پیر راگیشتن انجامی بدن لگل جماعت اوشتن کلدست چو توابی بکن. پیشوا بخاری و پیشوا مسلم ان فرمودین جراوتوا. عن ابی قتاده رضی الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويلي بدلي لكاتك دا إعمال خزمت بيغنبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك بربابو كدنگو گرمي چند پياوك بو. بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي او چي تانا عرزيان كرت پل پل من كرت بو اوي بنوش دار رابگين فرموي وامكن كهاتن بونوش بل سرخوي ورن اوي پيگيشتن انجامي بدن اوش لدستان چو تواوي بكن. بيشوا بخاري ومسلم أن فرمودين رواية كدوا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بیت بخوا، من توم خوش دوی تو دوا کرم لدوای همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاس گزاری و بندایتی تو و باشترین و جوانترین شیواز. پشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گراویانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بي هاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگر نیل آنه یکی اگده تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گن توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گیرایلو ملکشی با تو بدوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بي هاولو خاوني سر جنبو نورو سپاس و ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي گيان پناو پشتگيرو هزو ده صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستايشي بي پايان من هيا بوتو تاكو تنهايتو بدر صوزي و امكداري دت پرستين گرچي بباوران نيگرانو سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلم احمد ابو داود نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كر عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد ابو داود ترمذی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی اللہ علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامه لبيغمبري خواوه صلى الله عليه وسلم دقيرتوا كدفرمي هركسيك ايات الكرسي

لپیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دگیاره توا که ده فرمه هر کسیک لدوی همون ویجیک آیت الکرسی بخوینه بیگو من ده چه تا استو جر پریزگاری پروردگار حتا نویجیکی دی که داده پیشوه طبرانی با اسناده که حسن گراوی تیوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيرت وكافرميتي هر کس یک لدوی همون ویجیک سی و سی جار بله سبحان الله و سی و سی جار الحمدلله بله و سی و سی جار الله اکبر بله و لکوتا همین جار که دبیت صد بله پروردگار تاکو تنهاو به هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هر بو اوو توانای بجی گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پروردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گرب اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوه مسلم رحمتی خوایلی به گرایتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع الا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رضي إخوائي ليبي دلي لهر نواجهكي فرض يان سنة دالة بيغمبري إخوة صلى الله عليه وسلم نزیک بو بموا گیم لیب و امن زاو دعایی کردو و کمو زیادی تیدا نکردو کدی فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانکانم ببورا پروردگارا بلندو گیرایلو ملکچو رینوینیم بکا بولای کردارو رفتارو روشتی چاکو جوان براستی هر توی رینوین داری بولای چاکو رفتاری جوانو ریگریج لگرتنبری روشو ریگی خرابو نبار پیش طبراني و ابن السني جرايانته. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زياني فيري وشكاني دكرت باچشني في الكردينوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لدوی همون ویجیک پنای دا گرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی نو گر پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو

0: بسم الله الرحمن الرحيم. صلاوي خوي پروردگارتان لبيد بيسراني برزو خوشويست. لرادوي محراب و جويست ختمي قراني فيروز دبين بدنگي ما مستاي قران خين محمد صديق المنشاوي جزئي 25 كبآياتي 47 سورتي فصلت دس بيدكات بآياتي 32 سورتي الجاثية كوتعي بيدت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يرد علم الساعة وما تخرج

سخطك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا

0: برنامج لا خدمة جزئي عمدا. أم برنامج بريتي لرافي آيتكانو رامانو وستان لا خدمة وشكاني أم جزئدا. لا خدمة جزئي عمدا هولدان بورافي كي زانستيو بسنوي آيتكان با أمرو سردموا. أم برنامج لا آمادو بيشكش كردني بريس ما مصا حسن حسين. برنامج لا خدمة جزئي عمدا.
1: لا خدمة جزئي عمدا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوش ويستان سلام ورحمة مهرباني خواهي قول الله مولايا ببشتواني خواهي قولا أتشينا وخزمتي آياتكاني قرآني بيروس أتشينا وخزمتي سوري الانفطار آياتي سي كبر ودقار أفرمي وإذا البحار فجرت. خواهي قولا دوي أوي باسي أسب كشق أبيو سلتاي شق رو أداو باسي أستيركاني كرد دواجار پر وردقار هيتا سردار ياكانو أفرميت وإذا البحار فجرت دريا كان كنموني هيزو دا صلاة نموني خوراقرين روشي قيت أميش زليل أبيو أميش بيدا صلاة أبي يا سيكون تيك أشيو أمرو بارو دريا وزرياني كإيما آيان بينين تيكال أبنو بربز لنيوانا ناميني فجرت واتا دريا كان تيكال أبنو بربز لنيوانا ناميني فجرت واتا پربو و سرریش بو چون که ایسا لنیوان دریاو زریاکان ها وشکانی هیا نیوان دیکه نایل تیکل بن دریاو زریاکان تیکل نابن بلکو وشکانی هیا لنیوانیانا دیارا دریاو زریاکان و روبارکان لروجی قیامتا بچن حالت اکا تی اپرن یکم حالت اززکان بریتی اللا پربونو سرریش بون و اذا البحارو فجرت كاتي كا دريا كان كاتي زريا كان كاتي ربارا كان اتر سريش ابن دواي اوي كا ام دريايانا بربون سريش بون دواي اوي اتر بر ابنو قر اقرن والبحر المسجور لانجامي ام قر قرتنا اتر دريا كان نامينا اتقناوا دواي اوي كا دريا كان نمان دواي اوي سريش يان دواي اوي بربون دواي اوي قر يان قرت اتر ام دریا و زریانه نامن اوش اکن سیم قناخ ایتل زوی تخد ابیو هیچ آسواری لدریا و زریا کن نامنه لا ترا فيها ایوجا ولا امتا ایتل لو رجعه آسواری لدریا و لزریا کن نامنه و زوی بطاواتی تخد ابی دوی اوی خوای گور باسی دریا کن اکا ام دریا و زریانه كنموني عظمة لسر زوية كإنسان سام أكا أيان بيني ترسي لي أني شيكاتي بدريا وزريايا تي أبري روجي قيد أسوارشي ناميني دواي أو بروردقار هيتا سرباسي غوركان خواي قورا غوري هموما بكا بباخي لباخا كاني بهاشت أفرمي وإذا القبور بعثرت أفرميت بعثرت وتقل لي با إلى أعلاها واتا حل أقريتوا واتا حل قرايا وسرو خواربو أوي لناوي هات دروا وفريد راي دروا طبعا أجزا كانم بعثرت بعثرت حل دنيا ديارا كشان حالتك ترسناكا وشي فوزايا الرؤى دالو كاتيا طبعا قبر قوناغيك اللي قوناغا كاني مجياني مروف وكوتا ريقانيا بلکو سرتای که بوش یعنی کتر دیاره چون باسی زریا و دریا کان من کرد و پیشتر باسی شاخه کان من کرد باسی آسمانه کان من کرد باسی زوی من کرد به همهش یو عجزه کانم گوره کانیش با کومل قناقه تی اپرن ام گورانی که ایسا ای بینین ام قبرانی ایسا ای بینین اویش با کومل قناقه تی اپره یکم قناقی گوره کان يوم تشقق الأرض عنهم سراعا يكم جار غوركان أكرينوا دواي أوا وإذا القبور بعثرت واتا دواي أوي ككرانوا أوي لناوياتي فري آيات دارو هل أقريتو سلو جير أبيو أوي لناوياتي فري آيات دارو سيام تخلت اتر بطاوتي دزبرداري أوي ناوي أبيو وازي لأهانيت وألقت ما فيها وتخلت ويل الناوية تفرئة دروا يتدز برداري أبي وكتون دريا كان تخدمون آسواني أنما يتر غوركان جنامي أنو زوي تخد أبي لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يتر تواو لاري نامي لسر زويو همو تخد أبي وكوتا خالش كبسر زويو بسر دريا كانوا زريا كانوا شاخ كانوا بسر زوي خويا ديت بسر اسمانه كان هدي يوم تبدل الأرض غير الأرض وأتيت الأمزوية أقوري يوم نطوي السماء كطي سجل للكتب أو رجاء همي أبيشريتها قرآن أجزة كان سولتكا سلتا برودا وكون يكان دس بيأكا إذا السماء انفطرت خواهي قولة سلتا باسي آسمانك وإذا الكواكب انتثرت دعي باسي أسيالكانك وإذا البحار فدعي دعي باسي كوني كرت باسي تنا آسمانكاني وكون يكاني كرت دواجار قرآني بيروز هي تسر داو زمين يكان حتى مروف بزاني كعلو روشيا هل هاتنو راكر دنيا آسمانا كان نماون إيساب باسي زوية بوشوي هليت تنان آسماني جوجودي نماو إتر هل هاتن لكوي دو اوي قرآني بيروس باسي أم دورو داوي كرت باسي أم دورو داوا قردونيو زميني كرت قرآن آيتيك إهينيت أفرميت علمت نفس ما قدمت وأخرت كاتي أمر داوان رو أدن أو كاتم روف أزاني چي كردوو چي نكردوو أو كاتا تي أقاو أزاني چندين خير و چاكي لدس خوي داوا علمت نفس واتا همو نفسك منو تو همو مروفك نفس واتا مروف خدي مروف خوي واتا خدي مروف خوي بهمو روحو جستو ظاهرو باطنوا وكو قرآن فرمي كل نفس ذائقة الموت واتهمو مروفك قرآن خطاب مروف أكا وكو وحديك متكامل وكو يكيك بيكو قريدراو بيكو بسراو طواو توكما نافرمي علمت الإنسان نافرمي بلكو أفرمي علمت نفس حتى برپرسياريتي رهاب قيني واتا أي إنسان تو برپرسي لخودي خود وبتنهاش أشيت بردمي پروردگار وكلهم آتيه يوم القيامة فردا علمت نفس وتأقدر بأي إنسان أقدر بأي إنسان أو ساتي كقيامة هلصا أو كاتي شاخ كان نمان دريا كان نمان قورا كان هم فريدا درو آسمان شقبو أو رجا تي أقي أو رجا أزاني چيت كردو وچيت نكردو سرتا آياتك أفرمي علمت واتب تحقيقي رؤدا بيقيني رؤدا واتكاتي امشتان الرؤدا ايتر مروف بيري لاي كردا وكانيتي نمال نسامان نمنال نبوس نبايا هيش تيق نما تنهاش تيق انسان لو ساتيا بيري اكويتو بيري لي اكاتوا كردا وكانيتي كاتشي كردوو تشينا كردوو چون جياني بقالتو قبر يا كردوو چون جياني برابواردن بر يا كردوو چون جياني ببي آقاي بر يا كردوو چون أمهم خير قوري لدس خوي داوا قرآن فرميت علمت نفس ما قدمت وأخرت همو نفسي أو لحظيتي أقاو أزانيت ما قدمت وأخرت واتا أوي كردويتي أوي ني كردوا أوي كانت كردوا وتوانت هبو بيكي أوي كوتوت أي كمو نت كردوا أو توبيي كا او توبهي كا دوات خستوا قرآن زور جوانا فرمي علمت نفس ما قدمت وأخرت إنسان إتر او لحظي كقيامت هلصا او لحظي آسمان كان شقبون دريا كان تقين او نمن او لحظي قورا كان إنسان كان فريئدا او لحظيتي أغن كا إعزاني كإنسان تنها وتنها بيري لاي كرد وكانيتي أم آيتا دواي مشاهد قيامتيت چون كان نتيجي كوتائية دواي أمانة إيتر حساب كاتي حسابة لم رجع هم خوي بيري أكويتو هم بيري أخريتو ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر هم خوي بيري أكويتو علمت نفس رجعك حالك وايا خوشت خود بيرت أكويتو كشيت كردوا چين نكردوا چي دواز لهيناوا چن خير لبردستا بو نت كردوا ولا لاكي تلشو بيرشد اخريتاوا ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر لو رجع بيرشتا خنوا ملائكتا كان بيرتا خنوا تو امانت كردوا امانت نكردوا درباري طبعا لو انا كسيبل اي خوي بيري اكويتاوا يان بيري اخريتاوا عزيزا كانم طبعا درباري بيركوتنوي كردوا كان لروجي قيامتها مروف بچن حالت يكاتي أباري أجزا كانم قيامات يك لحظينية چن قوناغي كتي أباري قيامت خواهي قولة پناما بلو روجيهو بمان خاتستيه برو سعيه خويهو چن قوناغي تي أباري بسر إنسانا لقيامتها حرق لحظيش تيق رؤدا هر ساتيش تيق رؤدا سرتا لقل دس بيشي قيامتو هلساني قيامت مروف بيري اكويتا وچي كردوا وچي نكردوا وچي لدس خوي داوا علمد نفس ما قدمت واخرت بلام كاتي كبهشتو دوزخ عرز كران كاتي ايتر ازاني او بهشتكيو اما دوزخو نازاني بلو كاميان ارويت او كاتا ازاني چيد لقل خود هنا وبو قيامتو پاداشتو سزای کارکانت ازانیت چو که فرمی علیمت نفس ما احبارت او ساتی که ایتر بهشتو دوزق عرض اکرین او کاتا ازانی چید آمده کردو ازانی پاداشتو سزاکشی ازانی سرتا ازانی چید کردو چی نکردو خیرکان ازانی که کردو تا خراپکانی ازانی کردو تا او چا کانه ایتو خیالت که حاتو تا بردست و واز نت کردوا بلام کاتی اچتا قناقی که پیشتر بهشت و دوزخ ابینی او کاتا هم کردوکان ازانی و هم پاداشت و سزاکشیان ابینیت ام آیت عزیزکانم فرصت یک ادا بمروف حتا مراجعی کارو کردوکانی بکا چون که پیتا فرمه ای انسان ساتی گیت پیشوا تنها بیرد لای او کردوانی که کردوتا و همو اوانی کوتوتا ای کمو ند کردوا و همو او خیرو چاکانی هاتو تا بردمتو لید لاداوا بویا فرصت یکا بوی انسان مراجعی خویب که فرصت یکا حتا مروف هول بدا باشترین کار انجام بدا خوای گورا لو روژه همو من پاریز راو که لسابري خويا حشر مانبكا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: بدري جاي شو روج دتوانن هاوري رادوي محراب
2: بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
3: براستي بو ايوه هي لپیانبری خوا و چاکترین نمونه ریکو پیکیو سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خوا و روژی دوائیو یادی خواش زردکه

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وأسوتنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسراني برز وعزيز صلاوي إخوائي قورتان لبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سباسي إخوائي برورد قاردكين إخوان مولتي تمني داين تاجاري كدي لألقيكي نوي برنامكتان برنامج إيمان وآسودي بيك شاد ببينوا خوشو استكانم. يكيك لو دلاقاني آسودي بو مروفي بروادار دهنه بريتيه لديدو ديدگاي دروست بو گردون. مبست من لگردون همو دروست كراوكاني خواي گورو بديهنرا اوي كپي دوترت شيء همو اوا دكويتنا و چوارچيو بازناوي بازنو خاني همو دروست كراوكانوا. اتر ديارا اون د زورن مخلوقات وبديهن را وكان لشمار ناين مروف ناتواني پي بهندي كي ببا نك هموي چونكه هموشتكان د كويته چوارچوي گردونه و هر لخانه كوا تا زريك بو استيرو مجريك لتويك و بو داري لفيروسيك و بو نهنگي حتى دوائي تصوري مسلمانانا ديدگاي مسلمانانا بو گردون لإسلام زور رون و راستا كأمش براستي آسودية كي گورا بدروني انسان دبخشت. ديدگاي كي تواوكارية لنوان دو جيهان دا عالمي غيب و عالمي شهادة جيهاني نبين راو و جيهاني بين راو. واتلم ديدگاي دا دو جيهان هيا مسلمان آوا تصوري كردوا. تنها دنیای بین راو نا کات پیور، تنها لچوارچوی دنیای بین راو دا دنیا و دنیا بینی خوی کرد نا کات و تفسیر جیان تنها لم دنیا بین راو دا سنورکش نا کات. بدل نیای و ام جور دیدگایا که آویزان لگل عقلو سوزو باور العقل والعاطفة والإيمان أمانا كار لك كردنو كاري قربوني أمسيانا لسر دلو درون كأبيت ماي زياد بوني بروا لناخي مروفا لعيني جيري وهوشياري لناخي مروفا هس بواقا كآرام بجي وجداني دوروجي ام جوره لجیان پر لمانا جوانکانی ایمان و خوشویستی بو خوای خاون و بدیهنر و بو بدیهن راوکان. مروف لإسلام تنها ببینین کی عقل روت و وشک ناروانه تدورو بر وک معامله لگل جمارکان بلکو لگل بکار خستنی عقل و رامان و هوش لهمان كاد دا هستو شعور و عاطفشي لقل دا جوش دا لقل روانيني و جواني و وردي و دي قتل دروس كراوكاني خواي پروردگار دلو درونش لقل دا دا كويت خروشان و جولو كات سرنج لقوري و دا صلاتي پروردگار دا لناو بديهن راوكاني خوا دا جواني و جلال و مزنی خوای پروردگار دبینت بزمانی جستو بزمانی حال و دل لهمو ناخی و هاوار دکا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. پروردگار ام همو بدیهن راوانت بهودو به آمانش دروس نکردوا پاکی و بگردی و دور لعیبی شایسته تویا ساخوای بمان پارزا لسزای آگری دوزخ. ام جورا لبیر کردنوا براستی مروف دگینه تا قولایی آسودهی لروی دلو درون و وجدانوا. امرو مروف توانای خوی بکار خستو لری زانستو تکنولوژیاوا عقلک که اویش هر خدا پی بخشیوا تا لجیهانی بین راو دا داهنان بکا
ڕۆژانشتی نوێ پێشکەش بە جیهانەکە جیهانی بینرا و جیهانی عقل و زانست و زانیاری و توێژینەوە ئەمە بابەتەکەیە کە پێی ئەوترێت جیهانی بینرا و بەڵام مرۆڤ کاتێ عقلی خستە کار لە جیهانی نەبینرا و شاراوەدا کە جیهانی غەیبە ئەوە سەری لێ دەشێوێ و سەری لێ دەرناکا و ئەو دیوا ئەو جیهانە مەدانی عقل نییە لە بابەتی داهێنرا و قسەکردن لە بەدیهێنراوە دیار و ئاشکراکاندا کە عالمی شەهادەیە فعلەن مرۆڤ دەتوانێ زۆر بچێتە پێشەوە بەڵام بۆ جیهانی غەیب پێویستی بە وەحیە ئەبێ دەلیلێک ڕێنماییەک لەلایەن خوای بەدیهێنەرەوە بکەینە دەلیل و ڕێنمای ئێمە تا لەڕێی ئەوەوە باسی غەیبمان بۆ بکا بۆ ئەم بەدیهێنراوانەی خوا کە نیشانە و دەلیلی گەورەی و دەسەڵات و مەزنیەتی پەروەردگارن ئێمە ئەڵێین ڕەبنا ما خەلەقتا هادا باطیلا سبحانك فقنا عذاب النار خواي أمت ببطال بدينه هناوة أما راستا بلام بوشتي بديد هناوة اشتكتشيا أمشتا أبي براستي بعقل بوي نقرين أبي تنهابو أواندا جختي لسر بكينوا كبدي هنرا وكان هما هنجي وتنسيقي كي سير لنواني انداخيا لە ڕۆڵیانە ڕۆڵێکی تەواوکاری دەگەڕن بۆ نمونە ئێمە دەبینین تیشکی خۆر لە دەریاکان دەدا و هەڵم بەرز دەکاتەوە هەڵم بۆ کێ بۆ هەورەکان هەورەکان دەیبن و بۆ کوێ هەڵی ئەگرن بۆ ئەوەی ببێ بە باران باران بۆچی دەبارێ بۆ پاراوکردنی زەویەکان و پڕکردنەوەی کارێز و کانیا و دەریاکان ئەی ئەو ئاوە لە زەویدا بۆچی ئەچێتە ناو زەویەوە بۆ ئەوەی گژ و گیا تۆوەکان بتەقێنێ و گژ و گیا سەڵس ببێ و گەنم و ڕووەک و مەزراکان جوان و پێگەیشتوو ببن ئەی ئەوان بۆچی ئەوانیش بۆ ئاژەڵ و مرۆڤەکان یان با بڵێن بۆ لەوەڕی ئاژەڵەکان ئەی ئاژەڵەکان بۆچی بۆ ئەوەی شیر و گۆشتیان ببێ ئەم شیر و گۆشتە بۆ لە پێناوی ئەوەدا مرۆڤ سوودیان لێ ببینێ ئەی مرۆڤ خۆی بۆچی ئەلێرە لەم سەرنجدانەی بوونەوەردا دەگەینە ئەم خاڵە کە بەڕاستی خاڵێکی جەوهەریە ئەمە کڕۆکی بابەتەکەیە ئەی مرۆڤ بۆ کە وتمان ئەی مرۆڤ بۆ واتە تۆ بڵی مرۆڤیش بێ ئیش بێ یعنی تۆ بڵی هەموو ئەم شتانە لە خزمەتی ئینسانە بن بەڵام ئینسانیش بێهودە بەدیهێنرابێ هەروە ئەم سەرزەویە خرابێتە ئیختیاری و بەڵام هیچ ئەرک و مهمە و وەزیفەیەکی لە ئەستۆ نەبێ هەروە بێ بەرپرسیارەتی بێ لێپێچینەوە دێت و لەم سەرزەویە سوود ئەبینێ و دەڕوات و هیچ دوای مردن زیندوبوونەوەیەک لێپێچینەوەیەک پاداشتێ تۆڵەیەک بە دڵنیاییەوە نەخێر ئا لەوێ ئیتر ڕۆڵی وەحی دێتە ئاراوە مرۆڤ تێگا کە خوای پەروەردگار جەللە جەلالوهو فەرموویەتی وەما خەلەقنە السەماواتی والأرض وما بینەهما لاعبین ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون واتئما أسمان كانوا زويو أوي لنوانيان داهيا لدرس كراوان بغالتو بيهو دو بيما بس درست من نكردون بلكو هموي لسر بنشيني حق راستي درست من كردون بلام زوربيان لم راستيا نازانن مروفكان بينابن بم حقيقتا بلي خوشويستكانم ئەم گردونە ئەرک و وەزیفەیەکی پێسپێراوە بۆ کات و زەمنێکی دیاری کراو بەڵام کۆتایی دێ ئەلله یەبدە الخەلق ثمە یعیده ثمە ئیلەیه تورجعون ئەم ثمە ئیلەیه تورجعون واتە ئێوە دەگەڕێنەوە بۆ لای ئەو زاتە دەبرێنەوە ئەم دیدگایە
وان لمروفي بروادار اكات لروي پروردهي و واز لبي آقايي و غفلت بهني و خوي بكاري به و دو غالت جاري و سرقال نكات بمش معنا بجيان دبخشيت هستو شعوري كي دامزراو كاركتري كي آمانجداري لي درده چه چون كتي دقات كم روف لقل اويشتي كي بچوكي ام گردونيا بلام گردون خراو تخزمتي مروفو بو ام خواهی گوره بدیه ناو جل جلالوهو. ام گردونا للاین خواهی بالا دستو خاون قدرتو بره و دچه. خواهی گوره مدبرون به امره. مروفیش خواهی بشه کلم گردونا. کواتم روف دبید شازو لادرو سنور بزین نبه. بلکو دبی ملکچو جیر بار بید بو امرو ارادهی خواهی پروردگار. الا له الخلق والامر وكتون خواي پروردگار جل جلاله خلقي كردو همو بديهن روان ساختو نخشن راوي دستي كردگاري اون براستي ابيت لوي شوا فرمان ور بگرن بدل نيايه اوان با امريكي تكويني فرمانيان ور گرتو هيج جور لاريك ناگر نبر لناو همو بديهن روانا تنها مروف مخيره تنها مروف و پريکان سرپشکن بونوري كي ويستكين كا امروفا دتواني بگوي خوابكا دتواني بگوي نكات وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر بلام او تنها بو او چوار روجي تمني دنيايا بلام که گرانه و بولای پروردگار بدل نیایی و ایتر لی پیچینه و پاداشت پاداشت و سزا دست پیدا کت. کواتا اما بابتی که زور گرنگه وکو برمندی گوری دنیا اسلام شیخ ابو علی مودودی بحستکا دلیت لم تروانی نو کسیری بو نوردکین دبینی هموی رام و جوی رایلی فرمانی پروردگاره بونمونه خور که خلق کراوا فرمانی کی بسرع دراوا آلوه و حل دیتو بو شوازا لوه و آوا عبید کاته که او فرمانه که جبه جیکا واتا خوی را دستی فرمانی خوا کردو بدستواجه شرعیه که مسلمه واتا مسلمانه که واتا خور بگوی خوای کردو پابندو مسلمانه منگیش به همان شوا شاخکانو دریاکانو گجوگیاو آجلکانو تواوی بدیهن راونو بدیهن راوگیاو آجلکانو تواوی بدیهن راونو بدیهن راوانو همو استیرکان که لخلگی خویانا چون فرمان

لقش السندني اسكو لموكان ولدان ولنينوك ولچي ولچي لبكاتي جستيا خواي قورة چوني فرمان داوا اوان او انداماني جستا بوشيوي هل دسورينو او كارانا جيبا جيدا كان بون مونة چاو هي بينينا كس ناتواني لري چاووا بون بكا ناتواني لري چاووا بخوي كواتا چاوش مسلمانا دل بي وتراوا او اندجار ليبدا كواتا دلش مسلمانا كواتا خوينيش مسلمانا كواتا بيقهاتا مادي وجستي يكيم روفيش لناو او منظومة قوري دايا او سيستم جيهانية كحمو بونور بيوي بابندو تيايا هل دسوري كواتا مروف تنها او بشيل اختياري لدس خواياتي كرغي راس بقريت يانا اویش وهدیناه النجدین هر دو رگه کی پیشان دراوا ام نفستوانه گرتنه بدی رگه باشو خرابی هیا فالهمها فجورها و تقواها کات امرو و لیرو ابیتی بگات ام بونوره هروا بهودا بدینه هن راوا و هموی لخزمتی ام دایو بگمان امیش دبه با پیامک بجی الیرو ایتر جوان بنخشي كرون دي تبردستي ام تصورا ام عقيديا ام ايمانا ام جور اللي بيركردنوا اسودية كي قول بجياني مروف دبخشت چون كمروف هستكا ايتر اويش اركيكي هي سرگرمي رابراندني او اركد بيت لروي درونية وحس بجي بجي كردني اركيكي اكا پيواه ايتر داهاتو يكي قشو چارنو ساس چاوري دكا لم بونا وردا امرو و چون هل بسوره چون جيان بگذرينه حستا کا خواه اكي بديهنر خواه اكي بدا صلاة چاو ديري او اكاو دي پارزه هر كاته پي بگيره لم گشتي جيان دا دست هل ابره بو بارگاي پروردگارو داواي يارمتي و هاوكاري لدكا پشتي پي دبسته کرنوشي بو دواو نوهجي بو دكاو سرزوي آودان دكاتو پابند دبید ببرنامه كيوا بله ام تصور جوانا ام آسوده يقولا بمروف دبخشه بو هواي ايمان ببهت ماي آسوده بو حمولايت من طالقه كنوه پكشاد دبينوا بخواي پروردگارتان دسبيريم آرامو آسوده بن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

برنامج هواري محرا. هواري محراب آسوية كلاميجو تيروجيا كلا ناسنامي كردستان سوراغي كلا رابردو قشتيا كبناو شارو قندكاني كردستان دا. هواري محراب شنبايا كلا ناسيمي هون راوي جوان قلداني كلا جياني نوداران البومي كابو أشنابوني زانان هواري محراب برنامجي ورزين من راديو محرابة بريس طالب درباس أماد وكشكشي دكان برنامج هواري محراب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسران وبرزان وخوشوستان صلابي خواي پروردگار تان لسربي خوشحالين كوال برناميكي نوي بيتان بغينا ولا برنامكان تان لباخشي فرمودا لا درسي رابردوال خزمتانا باسي أو فرمودا يمان كركا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي دلی انسان کان دفری خوای پروردگارن بویکا خیر ببخشیت و یان شر و زمانش تعبیری ناو دلکی اکاب وی دری ابره آیا دلکی خیری تیایا یان بنا بخوا شری تیایا لیره ابن القیم جوزی رحمتی خوای لیبه لکتبی اغاثت اللهفان شش علامات بازکا لعلاماتی او کسانیکا زور چاکن ساغن اويلنا ودليانا باكو وبزمانش اتوانن دري ببرن علامات كان هل يكو بابتك كزور قرنق انسان اغاي ليبي يكميان لو علاماتنا ذكر الله سبحانه وتعالى والمواظبة على ذكره والاكثار من ذلك افرمي اويك انسان ذكر اخواءك بردوامة زور ذكر اخواءك وكبلي شانازی شی پیو ناکا بی طاقت نابه بی زار نابه و کبله هیلاغ نابه بر دوام هولی او آده ذکری خوای پروردگار بکا وی خوای تعالی وصفی که لقرآن پیروزه که الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علا جنوبهم اوانی که ذکری خواه اکن بپیوان بدانشنوان براکشاوی لدرون لمالون لهر شوينكي ام دنياهن ابيني لذكري خوا بتاقدنا به في خوش هميشه دمي بذكر به دمي بيادي خواي پروردگار به خواي تعالى لقرآن پيروزا لآيته كي ترى دوباره وصفيانكا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا اي گروي بشريد لإيمان داران ذكري خواي پروردگار بکن به ذکری کی زار و تا آگه دار بن ذکری خواه زار کردن علاماتی ایمانی منو توی حرکاتی منو تو ذکری خواه زار بکن لجیان منده بزن علاماتی کی ایمانی سلامت تیا موجوده لیکی که تل آیت کانا صورت احزاب وصفی کومل شتمن بو اکا هیچ دوانا افرمه لویکا وکو خبری کیم پیدا خبری اهلی بهشته امانه چین كوا بهشتان بيه بخشري أفرمي والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أوانيك بردوام ذكري خواهكا وذكري خواها ميشل سر زمانيانا وزور ذكري خواهي پروردگار انجامدا أمان خواهي تعالى وعدي بيداون أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما خواهي تبارك وتعالى وعدي بيداون كوا أجريكي قورو تایبتی هم پی ببخشه چون که امانه همیشه ذکری خواهید پروردگار لسر زمانیانا و هر وحا اوی که اچه تناو ذکری خواهوا فیربونی علم خو فیر علم بیان خلق فیرکی تیگیشتن لدینی خوا مدارسه کردنی آیتکانی قرآن و مشغول بون با فرمودکان و لیکولینو و تفسیری قرآن و او علمانی که پیوستن بخزمت کردنی شریعت و دینی اسلام اما نش همو اچنا بابتی ناو ذکری خواهو چون که بشکن لذکری خواهی پروردگار مشغول بون با سنتکان و بنوش کردن و با عبادت و با هر شکه کوان نزیگ بونه و به لخواهی پروردگار دل دوا بستب که بخواهی تعالی و اما بریتی لذکری خواهی پروردگار بویل یکی لفرمودکا فرمه اذا مررتم برياض الجنة فارتعو اگر کاتیک رویشتن بلای ریاضی جنیا و کبلی باخی کی بهشت فرتعو دانیشن خریق بن مشغول بن خوتانی بگینه قیل و ما ریاض الجنه و ترا ای پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم ما بس پی ریاض الجنه چیه باخی بهشت چیه قال حلق الذکر فرموی دانیشتنی او کورو کوملانن که با ذکری خواه با یادی خواه با تیگیشتن لعلم و زانست و عرفان دانشتون ما بسی با حلقی ذکر مجالیس علم گریتا و که
باسي حلال و حرامي تيا أكري أحكام كاني شريعت بسيار ولام أمانها مو أقريتوا وخوي تعالى بهوي أو ذكروا يا دوا أناسين زيادة اللي نزيق ابنو زيادة هولدن أم إنسانان الأخوة نزيق ابنو بهوي ذكري خوي پروردگارو كواتا علاماتية كميان بريتية ليادي خوي پروردگار زورك أم جورة دليك دليكي چاكو ساغو پاكا علاماتي دو هميان أويك بزور نارحتا كاتي كاتو وقتكي لكريستو زور بوي نارحتا بو نمونا شوانا شونيجكا أمكسا اگر شونيجي كرت زور بوي نارحتا قرآن خويندني هي او روجة قرآني نخويندوا لخو بي بطاقتا من أمرو ذكر منكردوا تسبيحاتي تايبتي هي أمرو نيكردوا لقيسي توا مشغول بوا بو يرشتكي دنياي بي يعني نارحتي بي نخوشي بي سيركي إيوارا بي بطاقتا على من أمرو أو ملكيس شوا لبرأوا أبيني بوي بطاقتا أما علاماتا لسروي كدلي أم إنسانا دليكي تشاكا بويا كاتك إنسان بششي لقرآن دانابو نتشو بدمي وجوي بيندا إيوارا بيدي كوتوا أبيني بوي بطاقت ببزانا علاماتي دليكي باكو ساغو تشاك لناو ناخي أم إنسانا هي علاماتي سيهم لعلامات كان شح صاحبه بالوقت لحرصه الشديد عليه من أن يضيع أو أن يذهب سدى بغير فائدة أويك إنسان كبرت شروكا لسر كاتب واختكاني سورة لسر أويك كاتكاني بفيرو نروى بزعي ندى ببلاج نروى تبيشوا بلكو هولي أو بدا باشترين سوديان دي ببيني لكاتو واختكانيان چونك همو كاتكاني إيما كاتو واختكاني جيانمان هموي بريتين لا سروتو سامانو بريتي لجياني إيما هر كاتك فمتى أضاع الإنسان وقته ضاعت مصالحه وما فات من الوقت لا يستدرك هر كاتي إنسان كاتو واختكاني بزابرت أو أبزان مصلحتي الدنيا وقيامتي بزار وشتوا وهر كاتكيش إنسان وقتكاني لقيسو ناتوان دواي بوي بقرتو وقربوي بكاتو بويا سنتي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم هاتو لسرويك إما بغنيمتي بقرين كاتو وقتكان مان أوانيا باسي قنجيتيك أفرمي اغتنم خمسا قبل خمس بينشد بيجوي بينشد يخد بي بقري أقاد لي بيش لوانا أويك شبابك قبل هرمك قنجيتيت بيجويك و بشيت التمنى و أبي آقا دار با أو قنجيتيت با زاندي آقا داري تمند بي آقا داري وقتكاند بي آقا داري لشساغيد بي آقا داري همو أو خوشيو كايا نبي كالجيان تا واد لأكاك بدبستيتو با كارو كردو باشكانو علاماتي چوارميان أن يكون هموه واحدا وأن يكون في الله فيجعل همه لله ويترك ما سوى ذلك أويك إنسان همو همو غميكي شتيك بيت أوي جبتنها پر وردقار بي لناو ناخيا داي بكتي چونك أوا همو غمكيتي أوا تا حديثكي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمتي من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة فرمي هركسي همو غمي قيامت بي همو غمي لاي خواي پروردگار بي خواي تعالى كارو باركاني بوكو اكاتوا دلي دولمان اكا وام دنيا ينابه دنيا خوي را اكا بولاي ودنيا خوي پلا ماري ادا علاماتي بين جملة علامات كان لراسيتي وچاكيتي دلي انسان اهتمام دان با راسيتي قسكاني واتا ام قساني كام انسان انجام يدا نايل غلطكا نايل اشتبلي نابا جيبي ناشايسته به گوتوشي گناه ببه هل نيته كيه وصاغيه كاتوا هتا كلماته كاني سرزماني هر كاتت كلماتي سرزماني ساغو پاكو چاك بو علامات لسر پاكتيناو ناخو دلو دروني ام انسانا ويه گرنگ انسان اوه كلناو دل يايتي كيهت سرزماني آگاي لي بي آگاي لي بي اوه لسرزمانيتي هناو ناخيتي در يبره علاماتي ششمو كوتاي لسر علاماتي انسانا باشكا
تعظيم الصلاة والمعرفة بقدرها والإدراك لمكانتها والرعاية لها والأنس بمجيئها ودخول وقتها وحسن إقبال على الله سبحانه وتعالى فيها. أويك إنسان بقورة سيديبك وكاتكاني بزاني بي بقات والرعاية بك أغيلي بنيوجكي بلقيز نتشي ودلي وابس بيوي نيوجك تواوكا نيوجكي ترچاو رئكا بو أويك خيرا أو نيوجيتر چاو رئكا لدواي أويك نيوجكيتر لقيسي نتشي. ويا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم همو جاري ببلال أفرمو أرحنا بالصلاة يا بلال أغادر بأي بلال وكبري أرحنا بالصلاة يا بلال أغادر بأي بلال وكبري ناخ من تيراو بكا بچي بنوش وتبانك بف

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويل بيت دليت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركز بو هرشي بيت مزقوتوا أويد أزدكويت. أما أود جيني هركز بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو بعداشتي دداتوا چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبر أو بيوست مسلمان كاتي بريد كويت بو مزقوت مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخدا بشيتوا نبادا شتيك تيكالاوي نيتكي بو بيت ببيت مايي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دسي دكويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويلي بيت لبيغمبره وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجيت بو مزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات أو باداش دي حاجيكي هيا كحاجيكي باكو تواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودسنيج هل بقريت بروات بومزقود بونوجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفر مدير وتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال والدسنوجي شورت أو جا تشوب مال لمالكاني خوا بوب جهناني فرزك لفرزكاني خواي قورا همو هنگاوكاني بخير بوي أجمار دكريت. بيش يعني قناهي دوريو بوي تريشيان بلي برزي بيد بخشريت. إمام مسلم أنفرمودي روايات كردوا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خواي لبي دفرمي شو لمالي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانج بيش بانجي فرمو بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم رشد درو بونوجو دي فرمو خوايا دلو زبانو جوكان موچاوكانم بر لروناكي بكا وسرو جيرو راستو شبو بردمو پشتم وهمو وجودم غرقي نوري خود بكا. بيشوا بخاري ومسلم أنفر مديان جراوتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم
فلا يقربن مسجدنا. واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموی هر کس لم داری خوارد و تسیر بان زیکی مزگوت کمان نکوید. لجرانوی پیشو مسلم دا فرموی مساجدنا و تا نزیکی مزگوت کمان نکوید. پیشو بخاری مسلم ام فرمودیان روایت کردوا عن جابر رضی الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لبيغمبر خواه صلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوارد بالي من دور بكويتوا يا لمزقوت كان من دور بكويتوا. پیشو بخاری و مسلم ام فرمودیان روایت کردوا عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه وعليكم السكينه والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. ابو هريره رضي الله عنه بيت إلى پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دجارته وكفرمويته هر كاد جوتان لقامت بو برون بو نوج بهيوريو لسرخوي پلو حلبا مكن اوي پیر راقيشتن انجام بدن لقل جماعت اوشتان كلادسجو توابي بكن. بيشوا بخاري و بيشوا مسلم انفر مدين جراوتوا عن أبي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويلي بدلي لكاتك دا إعمال خزمت بيغنبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك بربابو كدنگو گرمي چن پياوك بو. بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي اوچي تانا عرزيان كرت پل پل من كرت بو اوي بنوش دار رابگين فرموي وامكن كهاتن بونوش بل سرخوي ورن اوي پي گيشتن انجام بدن اوش لدستان چو تواوي بكن. بيشوا بخاري مسلم أنفر مدين رواية كردوا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل

بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم جراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي سوين بيت بخوا من تو

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغير كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بي هاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یکنیه مگر گیرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دی فرمو پروردگار تاکو تنهاو به هاولو خاونی سر جنبو نورو سپاس و ستایش هر بو اوو توانای انجام دانی همو ویستیکی هیا. خواه گیان پناو پشت گیرو هیزو ده صلات نیا تو نبیتو توی تاکو تنهاو ایم هر تو ده فرستینو خاونی همو نازو نعمتوش کومندیه کی ستایشی به پایان من هیا بوتو تاکو تنهای تو بدل سوزی و امکداری دت پرستین گرچی بباوران نیگران و سغلط بن بمگوته ایما. پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گراب یعنتو. عن عقبة بن عامر رضی الله عنه قال: امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرأ المعوذات دبر كل صلاة. واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدوي همون ويجيك: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس بخوينم. پیشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خواين ليبي جرابيان توو وابن حبان بصحيح دانا. وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني اوه هجر رگریگ نیل آسی چون بهشتی جگل مردن نبه. پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواین لبه گراویانتو. وعن علی رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم قال: من قرأ آیت الكرسی في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله الى الصلاة الاخرى. واتا بشوا علي رزاي خواي ليبي لبيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كدا فرمي هركسيك لدواي همون ويجيك آية

کرسی بخوینه بیگمان د شته استو جه پاریزګاری پروردگار هتا انویجه کی دیکه داده پښو اعتبارانی با اسناد کی حسن جراویت یو وعن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيرت وكافرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجيه قياندني همو ويستيكي هيا اوه خواي گورو پروردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گرب اندازي كفي سر درياش وهابي پیشوا مسلم رحمتي خواي لبه گراويتيو عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أماما رضي خواي ليبي دلي لهر نواجهكي فرض يان سنة دالة بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليبو أمن زاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پر وردقالا لسرجم قناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گیرایلو ملکچو رینوینیم بکا بولای کردار و رفتار و روشتی چاکو جوان براستی هر توی رینوین داری بولای چاکو رفتاری جوانو ریگریج لگرتن بری روشو ریگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گیرایانتو و فی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خوي لبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرجدی و ایریو، ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی نوگر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

لداخو خفتي او مجدنا خوشا خوي دشارتو لخلچيو بتنها بيردكاتوا ايا بيهيلتوا بزليلي وسوچيو بينرخي ياخد زنده بطالي بكاتو بيخات توي خاكوا آقا داربن ايكا چند خراپا او برياري كديدن وچو نوي خويان زنده بطال دكن.

صفتو ناو نشاني ناشرينو نزمو خراب شايستي اوانيا كباور بقيامد ناكن خداي پروردگاريش خاوني همو صفاتي برزو بلندو پيروزو او ذات هر خوشي بالا دستو دانايا

0: هر چین هنی و شارا و هیل آسمان کانو زویدا هر بو خدایو برپابونی قیامت پیش ناید وقت چاو ترو کاندنگ نبید یا کم تر لوش براستی خدا دسلاتی بسر هم مشتیگ دا هیا
1: والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون
0: خدا اي ويلسكي دايكتان درهنا و بي اي ويهتشتك بزانن انجا دزگاي بيستنو بينينو تيغيشني بودا بين كردون بو اوي سپاس گزاري بكن

0: روشك ديت لهر قلو نتويك دا پیغمبريك بو شايتي دهينينا ميدان لو دواب بهيد جوريك مولد بوانا نادريت كبيبا وربونو پا كانيان لور ناجيريت
1: وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون
0: كاتيك ستمكاران سزاي سختي دوزخ دبينن داواي سوك كردني دكن او سوك ناكرد لسريان هيد جورم مولاتيكي شان نادريت

0: لناو دوزغدا كاتي چيش اواني كهاول يان داناوا بتكانو او كسوشتان الدبينن كجاران ديان پرست او دلين پروردگارا اوانا اوشتانن كلجياتي تو هاناو هاوارمان بودا بردن لجياتي تو اوانيش قسكادا داناوا بسريان داو دلين براسي ايوه درودا كانو الراز ناكن
1: وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون
0: أو رجا هميان خيان تسليمي خدا كرد بملكتي وزليلي هرتيش هليان دبستو أميديان بيبو ليان بزربو إتربو هميشه هناس السار دو رسوان.

روشيك ديت لهم أمتيك دا شايتيك دنيرين لخويان بو سريان توشمان هناوا أي محمد كشايت بيد لسر أو خلقا قرآنش من بوتو دا بزندوا رون كروي هم مشتيكا هداية بخشو رحمتو مزجيني شبو مسلمانان

بوفاو با امک بن بو انجام دانی پیمانی خدا كاتيك برياري ددن و سويندو پيمانو بلنتان هل موشن نوا دواي اوي كدو پاد كرابو و تأكيدي لسر كرابو لكاتيك دا كأيوه خدا تان كردو تا كفيلو زامن بسر خوتانوا بيگو من خدا دزانيت باو كارو كردواني كديكن

0: سوين بخدا اما براسي دزانين بباوران دلين ام قرآن تنها كسيك فيري دكات بمرجك زماني او كسي اوان دلين قرآن فيري محمد دكات عجمي او عربي نيا و روان نيا لقل ودام قرآن بزماني عربي پارا و رون واشكرا دارج راوا
1: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم
0: براسي أوانيك برويا بآياتكاني خدانيا خداي قور هداية رين مويا ناكاد بل كوس زاي بأيشي بو آما دكردون

0: على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون
1: نكن بقالي دمو زمانتان بلين أما حلال و أما حراما بو اوي درو بناوي خدا و آيني خدا و هلبستن دياري كردني حلال و حرام بدس ايوان نيا چون كبراستي اواني درو بو خدا و آيني خدا هلبستن سر فرازو سر كوتو نابن
0: متاع قليل ولهم عذاب أليم
1: اوانا لدنيا دا كميك راد بيرن بلام لقيامت دا سزاي بإيش وآزاريان بو آمادية
0: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
1: لسروانشي كبونة جو همو اوشتان من لسر حرام کردون که پیشتر با تو من باز کردوا جاوان بیت ام استم من لیکرد بن بلکو هر خویان استمیان لخویان دکرد

0: براستي إبراهيم هر خوي أمتيك بو هر خوي پيشوايك بو ملكتو فرمان برداري خدا بو لهمو بيرو باوريكي تود بدور بو لمشريكو هاول قرانيج نبو
1: شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم
0: اروها زور سپاس گزاري خدا بو لبران برناز و نعمتي بشماري پروردگاريو اویش حالي بجاردو رين موي کرد بوري بازي راستو دروست
1: وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين
0: اما هر لدنيا دا چاكمان پي بخشي و پاداشتي چاكمان دايوا ببخشيني هاو سري پاكو نوي خدا ناس براسي اول جهاني دهاتو دا لرزي چاكان دايا كرزدارو بختورو كامرانن

0: براستي قد غكرني كارو باري دنياي لروجاني شموان دا تنها لسروانا بريار درا كچيشيان هبو تيدا بيگمان پروردگاري تو فرمان رواهي دكا لنوانيان دا لروجي قيامت دا لسروشتاني كأوان چيشو جاوازيان تيدا دكير
1: ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

شاردو بوا كتشون للحظة جرينجا كما مستوى رابركي كموسايا سلامي خوالي سابي لغل خارونا لما ترسيدا هرشان لسرا أمكا تكاتي أوي إعلان إيماني خويكا بلان بشيويك هات ميدانكا زريك ترسي لدلا نبو وهيج برجون ديشي تاكا كسي خوي لبرتاو نقرد وبشيوي قسي كرت ك وكوبلي ملف كيوي زول لإي موسى قرس تربيت وخطرناك تربيت شوكا أوا روي لفرعون كرت روي لقومك شي كرت وكوبلي تشوسر منصة ماكي برست وقرت درفتي فرعون كنود داك خصب كاو ليدوان بدا و جماعة ركي بتواوتي بلا يخوي دار راكي شابو إيه فرعون دالا ما أوريكم إلا ما أرى من سن بشاك هر أويا وما أهديكم إلا سبيل الرشاد سكاني منيش رن ما كان بش همو تواوا همو راستا همو دروستا إيه لو كاتا يشي قيد بيتوا أتا يسا ديارنيا لرعية خوشي لقوم خوشي بيبلينا أو همو بلغا أو همو دليلا أو همو بشتوانيا لموسى باز بكا براستي بو فرعون جيغاي شوك بو و جيغاي سرسامي بو او ايمان دارانا لدرجي قسكانيا بكو بلي رويلو جماواري و لناوشانا فرعون اوارن ماي قومكي خوي دكات لسورة غافل آياتي سيوهاش بدواوا وقال الذي آمن يا قوم اتبعون ايمان داراك ووتي أي قومك من أي قلك من اتبعون شويني من بكون أهديكم سبيل الرشاد براستي من رقى الراستا النشان ددم من أو رقاتا النشان ددم كتيدا سردردكا دزان الراستي كاميو دزان حق كاميو بوي خوي كدخاوني قومك خوي قومك خوي بو كسي شي خراب بجينهشت أماش أمتي رواينا بيشواني تيغيشتيني زور مسلماني ناحالية لبروي كسي خرابي شي دكا تاوانيك دكا غروبيك بيدينيك دكات رقل قوميك لملتيك دادقري أما بيشواني رشاد و بيشواني سراستية بوي دالي يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع قلي من ام دنیا تنیا متعور واردنی چی کاتیه ناکری انسان تو روزی چی ابدی بگوره توا بی دورن لبرانبر دستخستنی دنیای و این الاخرتا هی دار القرار براستی دو روش شوینی آرامیه شوینی یکجاریه شوینی حسانویه اما براوردی چی یکجار جوانه لدر شخص كاين لمن عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها لقيامة وكو دنيا كي فرعون نية خلتك ببي تاوان دسو سيتوا قارونيك بهو جاشاتي بأسمان هل دسيت بلكو دنيا عدالته بلكو العدالة بولا ودنيا فضل وكرمة بويا كسيك خرابيك أنجام بدا تنيا لبرامر خرابكي أسزاد دريتوا بلا ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى كسي كردوي باش أنزام بدا زانير بيان مي كرلاي فرعون كان مي كان إهانان بيدكرا شكاتيان بيدكرا لحالك داك إيمان دارا فأولئك يدخلون الجنة أوانا لبنان بردسنا بهاش رزقون فيها بغير حساب ببي حساب اللي بيتانوا فأجورا كرم فضل يعني لقل دا دنوين جاورا إنساني تيجيشتو عاقل بابراورتك لبيني أمدو شتا لبيني أمدو جيهانيا لبيني أمدو عدالتا لبيني أمدو وكبلي الدنيا بينيا لدرجيخ سكاني أدلي ويا قومي ما لأدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار أي قلو او چی تانا خو من بانک تان دکم بو نجاتی یک جاری بو جیانی ابدی و
وحسانه واب وعدالات بلان ايه وتدعونني الى النار بانغ من كان بو اغير اما كير راست من بانغ بكم بو بهاش ايوا بانغ بكم بو اغير دي بك كام مان بدم كام مان اوبشن تدعونني لاكفر بالله واشرك بي ايوا من بانغ ده كان بو اويكا بران بري خدا بي باور وسبلبم وهاو بشي بو قرار دم بانغ ده كان بو ما ليس لي به علم بو بتيك بو صلمة شوكو فرعون كفرعون خوي بينا بارز دي كفرعون دفاعي بي لخونا كري وابو اگر كل دار برزي رانك بلا موسى اگر ربارة كان دبن بخوين كان ياوكان رانك بلا موسى او كشيشو بوق تينيان بو دهنا رانك بلا موسى يا مسافر يا مانكو وعدت بي لدين يما لبران براكة دعان بو بكي بنو إسرائيل كان آزاد دكي دكري أما خوابت دكري أما پرستراو بي من بانك تانكم بلاي خداي موسى أو خداي كا چاكي لقلا کردن لپیشتري شالمي جويا جاري شدر باپيري أو موسى كا يوسف بوا لباپيراني أم پياوا اوي لنهامتي و نقبتي رزقار كرت لكاتيك دا وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار من بانك تاندكم بلاي خدايك كهم بدا صلاة كأيو بدا صلاة فلوتان خواردوا بها شهوشي في الأن فلوتان خواردوا بلان الغفار لها مان كاتا زور زورش تاوان بوشا فرعون ببيت تاوان خلق إعدامنك ببيت تاوان خلق دتوسينتو ببيت تاوان خلق إيهاندك بلان أم خدا بدا صلاة ام خدا بهزا زور زور لي بردية قرابتان كردوا هاو كاري فرعوتان كردوا لسال سوسانو ابن اسرائيل يكان لسال بكوي لكردن لسال ايهانا كردن بلام هشتاش درفت ماو لا جرم انما تدعونني اليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الاخر براسي اويك ايو مني بلا بانك دكن هزنية هز جواني تيانية هیچ شایسته هیچی تیانی انسان بانگشی بوب که نه بو دنیا نه بو قیامته بو هر دوشان شرمزاریه بو هر دوشان مالویرانیه و در زانن و ان مردنا الالله اما بلای خواه ده گرینو و ان المسرفین هم اصحاب النار و دلنیاب اللوی که اوانی که زیاد رویده کن بتابتی اوانی و که فرعون و هامان و امسالکان و جندکانیان که خلدت و سین نوان اوانا هاولي اغرن مردنيان با اغرن كو تايه پيدت زا چون دكري اما براور بكري فستذكرون ما اقول لكم لما ودواش بيرتان دكوه توان امن چن پيگوتن روش اگده لمن تيدگن استالوانا يا بها شهوش فرعون هل خلطابن بدا صلاتك هل خلطابن يعني لترسان يعني لبرسان ناچاري كردن بلا روش اگده لو قصاني من تيدگن ام پیاوه پیش بینی زور مهم میکرد پیش بینی کنشوی همون راس بود اگر سبارت با من پرسیار دکن پیتاوه من چیم بسر دید من مصیرم چی ده بید من با اقصان دکم ای هرشی فرعون ای مردن ای اعدام ای سزن ای لناوچون ای هلواسین ای سیداره اردوه این الله بصیر بالعباد و ای گوره آقای لبند کانیت و آقای لمن امن چی دلیمو لبرشی عمق سانه دکمو اما او پریدل صوتیه بوی من لهم حرکان دم سرکوتوم من کاری خم بخواست بردو من اگه آماده محق بلم راستی بلم دبی آمادهش من باز بدم وای گورا او روشی که تو ایمان تیناوا اگر راست بکی لگل ایمان کتا خوانی سر و مالی خود نی ان الله اشترى من المؤمنین أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ويقول السلو ما أغلى توقريوة لبران برا بهشتي بيداوي كواتا تو تارواني تشيدك بويا دبي الزور بلاتا وآسائي بيت كالبناوي حقا لبناوي رزقالي ملتا لبناوي أزامن دي پروردگارا لبناوي نجاتي أبدية لبناوي سركوتني حق دبي باجي قورو باجي قرز بدي

0: فوقاه الله سيئات ما مكر أو يشاورانا كرابو خلق مو بيوابي أو كابرا حتما مصيري عدام كرنا ببرت شاوي خلقه وكشي بعكسه خواتا رزقاري حنش يعزاني شون رزقاري بشون نزاتي فرعون بوهم الجندوة لو معرضون لو محفلة قورا فاي قورا أي رزقارك فوقاه الله سيئات ما مكر وحاق بآل فرعون سوء العذاب آل فرعون يكان نك فرعون آل فرعون أنا كردستو دائري فرعون من فك فرعون بتنيان نبو فرعون هاروني لقلابو كأم هارونا دوري بشاوي دينيو تروشي حكومته بلان داناني دبيني وقاروني لقلابو كدوري وزيري آبوري دبيني وملئي لقلدابو كدوري بيكناني حكومتكي دبيني وقومكي لقلدابو كلقليا هاو كارمو بوتاوانكي والجندو سبايشي قوري هبو كلجير آماجي فرعون دهاتنو دشون ودزقايشي علامي قوري هبو كسحلو ساحل كانمو بويا كنترول هيمني تواوي ولاتي كردبو بهمو بواركانو بهمو مجالكان وفرعون ذي الأوتاد وتعذيب ترساندنو توقاندني شي واي بلاو كربوا كهرشي مخالف بايا بتما جيانو بتما سري خوي نبو فرعون أو فرعون نبو لقل أوشا باي قرد فرميه فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب أو عذاب سيا النار يعرضون عليها غدو وعشي فرعون توشي شوار سزادة بيت زايا كان الدنيا فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم الدنيا غرق خيو جنيا كاني كسدر نس عذابك لبرزخ أو أبك خواب عشيدك النار يعرضون عليها غدو وعشية رادن ويندرين بسر آقل وكو قشت لسر بولو لسر آقل دبرجيندرين لبرزخي شاء أبو شيويا عذابي خوادخون أما دوام سيام ويوم تقوم الساعة كالقيامت جراد بيت قيامت ديت دي قتري أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فرعون يكان بخنا ناو تونترين سزاوة كواتا لدواي اوش جهندمي شاوري عندكات كلا جهندما جيانيشي ابديو جيانيشي حتى حتاي اگر امشي روكا اما دراسيشي بوبكين خنويشي بوبكين هذا قريبة عمراسي كتيبي قوري لسر بنسري دراساتي قوري لسر بكري أما بلان بكورتي أوي كم بسمان لجرد بملايين أو برهمي إيمانا أم جرأتا أم آزاياتيا أم ليبراويا أم بيمنتيا أو فرعون بچو كرنوا أو حساب بونا كرنا أو مخاطرة بجيان مجازفة بجيان كلو لحظة كتوقصانا دكي إيدي همو جيانت براستي لما ترسي دايا يعدام شاوردك يعني بلان إيمان لكوتاية لم بياو برزدا بسر همو أماني الظالبو محفلكي آهنگكي بيكجاري داجير كرت شكستي شي قوري بفرعون هنا كفرعون براستي دواي اوا رازبونوي بخوي والنبيني وبدواي وخاي قورا حتى موسى شون بنو إسرائيلي شي نجات دان وفرعون بخويو أوانيك لقل يهاو كاربون أرهمو يالبين شون ولناو شون فأغرقناه ومن معه جميعا إما فرعون أواني لقل يابون أرهمو يمان أغرقك أرهمو يمان لناو برد كواتا اما ياساي شي قرآنية ياساي شي نقورة مصيري ظلم خراب مصيري توسان نوا زور خراب دهاتوي طاغوتكان دهاتوي شرشة بوين نابيني طاغوتيك ظالميك بسر برزي سري نابيتو بوتا پندي زمانا بونا پندي زمانا با ستمكاران لو يا ساعتي بغن كا روجي شرشة وريان دكا لبر دنيايا چي كم هل او دنيايا كهيان بو هل او لصلاتي كهيان بو ديان تواني بچاكا بكاري بينن بخير بكاري بينن لپناوي الراستيا بكاري بينن دنياي في آودان بكنوا خلشي في خوش گزران بكن وقيامتي خوياني في بكرن دنيا ودواروجي في روشن بكنوا بلان آقاش من ليبت وازو فرمويتي إن الله لا يهدي القوم الظالمين الله لا يهدي القوم الظالمين ظالم لبر ظلمكي ضلي اوان در رجد بيت عقلي وادا كجيتوا قابل هدايات نامنه شاين وشايستي هدايات نامنه كبراستي امش بخول خويدا كارساتي چي گلق گوريه كإنسان وايلي بيت شاين هدايات نبي شاين بخبرهات النبي شاين او نبي كدلي بكريتوا براستي بو حق دلي وادا بخري كجاري واهي خواد فرميه أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا تناند واي ليديت تاوانا كانيشي خرابا كانيشي بچاكا ديتا برساو تأزور مشكلة والچكي واي ليهاتو دزي كندلي توسانوي ترساندني توقاندني بي آزاتيا پیوه اما گوراتیه پیوه اما قائدیه پیوه اما لیهاتویه پیوه اما پیوسته با اداره کردنی ولاد و برای وردنی دنیا اگر او عظمت و گوری خود ننوینی کل مقصد ناکه یعنی خلق خوشی ناوی یعنی خلق حساد بو ناکه براسی او فیلی ابلیسه با عکسه و دبی اما اگه دار بین انسان بسی خوشویز دبیت بچاکه تو برای وردیشی کم بکه لبيني جوركان لأوروبا لولاتانيهم جوركان لولاتانيهم بصدان سارة بنا خلق هادرون بصدان حماية بالبرسان لولاتاني ديكا بباسي لكانيان لسن بو دوام بمترو دوام دكن ناو باس لقال خلقا بخوزان تاكان دوام دكن اما جوراتي راس دقيني توك الدجموني خلقني رقل خلقنيا دخلق نادر سي خلق بي خود زاني بوشي حذر اللي دكي بوشي وحماد بخود دانا بوشي دنياك سعران لخوت هالان دو اي بوكو خلق انا خلق خلقا بشي لك الخلقا بشي ورا مزقوت ورا بازار ورا وكو خلق دوام بكا اما بابتي شي جرينجا اما يبرهم ايمان وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برزانو خوشويستان اتا برنامه چتير بخواي بردس بلسبيرين باي گوري يارو ياورتان
1: رادیوی محراب رادیوی محراب دنجیگ بو بانگوازی پیامی اسلام سکویگ بو راوکردنی فرمودکانی دواهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم دنجی محراب من برکانی کردستانا خوانیگ بو زانایانو میلادگرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نوریگ بو روشن کدنوی دلی بسرانی رادیوی محراب

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسران وبرزان وخوشوستان صلابي خواي پروردگار تان لسربي خوشحالين كوال برناميكي نوي بيتان بغينا ولا برنامكان تان لباخشي فرمودا لا درسي رابردوا لخزمتانا باسي أو فرمودا يمان كركا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي دلی انسان کان دفری خوای پروردگارن بویکا خیر ببخشیت و یان شر و زمانش تعبیری ناو دلکی اکاب وی دری ابره آیا دلکی خیری تیا یان بنا بخوا شری تیا لیره ابن القیم جوزی رحمتی خوای لبه لکتابی اغاثة اللهفان شش علامات بازکا لعلاماتی او کسانی کا زور چاکن ساغن اويلنا ودليانا باكو وبزمانج اتوانن دري ببرن علامات كان هل يكو بابتك كزور قرنق انسان اغاي ليبي يكميان لو علاماتنا ذكر الله سبحانه وتعالى والمواظبة على ذكره والاكثار من ذلك افرمي اويك انسان ذكر اخواءك بردوامة زور ذكر اخواءك وكبلي شانازی شی پیو ناکا بی طاقت نابه بی زار نابه و کبله هیلاغ نابه بر دوام حولی او آده ذکری خواهی پروردگار بکا وی خواهی تعالیج وصفی که لقرآن پیروزکیا الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علا جنوبهم اوانی که ذکری خواه اکن بپیوان بدانشنوان براکشاوی لدرون لمالون لهرشوينكي أم دنياهن أبيني لذكري خوا بتاقد نابه في خوش هميشا دمي بذكر به دمي بيادي خواي پر وردگار به خواي تعالى لقرآن پيروزا لآيته كي ترى دوباره وصفيانكا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا أي قروي بشريد لإيمان داران ذكري خواي پر وردگار بکن به ذکری کی زار و تا اگه دار بن ذکری خواه زار کردن علاماتی ایمانی منو توی حرکاتی منو تو ذکری خواه زار بکن لجیان منده بزن علاماتی که ایمانی سلامت تیا موجوده لیکی که تل آیت کانا صورت احزاب وصفی کمال شتمن بو اکا هیچه لوانا افرمه لویکا وکو خبری کم پیدا خبری اهلی بهشته امانه چین كوا بهشتان بيه بخشريه افرمي والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اوانيك بردوام ذكري خواهكا وذكري خواها ميشل سر زمانيانا وزور ذكري خواي پروردگار انجامدا امان خواي تعالى وعدي بيداون اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما خواي تبارك وتعالى وعدي بيداون كوا اجريكي قورو تایبتی هم پی ببخشه چون که امانه همیشه ذکری خواهید پروردگار لسر زمانی آنا و هر وحا اوی که اچه تناو ذکری خواه فیربونی علم و فیربونی علم خوفی علم بیان خلق فیرکی تگیشتن لدینی خواه مدارسه کردنی آیتکانی قرآن و مشغول بون با فرمودکان و لیکولین و تفسیری قرآن و علمانی که پیوستن بخزمت کردنی شریعت و دینی اسلام اما نشهمو اچنا بابتی ناو ذکری خواهو چون که بشکن لذکری خواهی پروردگار مشغول بون با سنتکانو با نوش کردنو با عبادتو با هر شکه کوان نزیگ بونو بی لخواهی پروردگار دل دوا بستبکا بخواهی تعالاو اما بریتی لذکری خواهی پروردگار بوی لیکی لفرمودکا فرمه اذا مررتم برياض الجنتی فارتعو اگر کاتیک رویشتن بلای ریاضی جنیا و کبلی باخی کی بهشت فرتعو دانیشن خریق بن مشغول بن خوتانی بگینه قیل و ما ریاض الجنه و ترا ای پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم ما بس پی ریاض الجنه چیه باخی بهشت چیه قال حلق الذکر فرموی دانیشتنی او کرو کوملانن که با ذکری خواه با یادی خواه بو تيغيشتن لعلم زانستو عرفان دانشتون ما بسي با حلقي ذكر مجاليس علم قريتا و كا باسي حلال و حرامي تيا أكري أحكام كان الشريعة فرسيار ولام أما نهم أقريتوا وخوي تعالى بهوي أو ذكر ويادوا أناسين زياتر لي نزيق منو زياتر هولدن أم إنسانان الأخوان نزيق منو بهوي ذكري خوي پروردگارو كواتا علاماتية كميان بريتية ليادي خوي پروردگار زورك أم جور دليك دليكي چاكو ساغو پاكا علاماتي دو هميان أويك بزور نارحتا كاتي كاتو وقتكي لكريستو زور بوي نارحتا بونمونا شوانا شونيجكا أمكسا أگر شونيجي كرت زور بوي نارحتا قرآن خويندني هي أو روجة قرآني نخويندوا لخو بي بطاقتا من أمرو ذكرم نكردوا تسبيحاتي تايبتي هي أمرو نيكردوا لقيسي توا مشغول بوا بو يرشتكي دنياي بي يان نارحتي بي نخوشي بي سيركي إواربي بطاقتا ألي من أمرو أو ملكيس توا لبرأوا أبيني بوي بطاقتا أما علاماتا لسروي كدلي أم إنسانا دليكي تشاكا بويا كاتك إنسان بششي لقرآن دانابو نچو بدمي وجوي بيندا يواربيلي كوتوا بيني بوي بطاقت ببزانا علاماتي دليكي پاكو ساغو چاك لناو ناخي أم إنسانا هي علاماتي سيهم لعلامات كان شح صاحبه بالوقت لحرصه الشديد عليه من أن يضيع أو أن يذهب سدى بغير فائدة أويك إنسان وكبلت شروكة لسر كاتب وقتكاني سورة لسر أويك كاتكاني بفيرو نروة بزعي ندا ببلاج نروة تبيشوا بلكو هولي أو بدا باشترين سوديان دي ببيني لكاتو وقتكانيان چونك همو كاتكاني إيما كاتو وقتكاني جيانمان هموي بريتين لا سروتو سامانو بريتين لجياني إيما هر كاتك فمتى أضاع الإنسان وقته ضاعت مصالحه وما فات من الوقت لا يستدرك هر كاتي إنسان كاتو وقتكاني بزابرت أو أبزان مصلحتي الدنيا وقيامتي بزار وشتوا وهر كاتك إنسان وقتكاني لقيسو ناتواني دواي بوي بقرتو وقربوي بكاتو بويا سنتي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم هاتو لسرويك إما بغنيمتي بقرين كاتو وقتكان ما أوني باسي قنجيتيك أفرمي اغتنم خمسا قبل خمس بينشد بيجوي بينشد يقد بي بقري أقاد لي بيش لوانا أويك شبابك قبل هرمك قنجيتيت بيجويك بشيت التمنى أبي أقاد داربا او گنجتیت با زانه دی اگاداری تمند بی اگاداری وقتکانت بی اگاداری لش ساغید بی اگاداری همو او خوشیو که نبی کل جیان تا واد لی اکا که بد بستیت و با کارو کرده و باشکانو علاماتی چوارمیان ان یکون هموه واحدا و ان یکون فی الله فیجعل همه لله و یترک ما سوا ذالک او یک انسان همو غمی کی شتیک بیت اویش بتنها پروردگار بیل ناو ناخیه دای بکته چون که او هم غمکیتی او تا حدیث اگه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمه چی من کان هموه الاخرت جمع الله شمله و جعل غناه فی قلبه و اتته الدنیا و هی راغمه فرمه هر کسی هم غمی قیامت بی هم غمی لای خواه پروردگار بی خواه تعالی كارو باركاني بوكو أكاتوا دلي دولمان أكا وأم دنيا ناوي دنيا خوي رأكا بولاي ودنيا خوي بلا ماري أدا علاماتي بين جملة علامات كان لراسيتي وشاكيتي دلي إنسان اهتمام دان با راسيتي قسكاني واتا أم قساني كأم إنسان أنجام يدا نايلي غلطكا نايلي شتبلي نابا جيبي ناشايستبي قتوشي قناعب بي هل لنيتك وصاغي كاتوا هتا كلماتكاني سرزماني هر كاتت كلماتي سرزماني ساغو باكو چاقبو علامات لسر باكتينا وناخو دلو دروني أم إنسانا ويقرنغ إنسان اوهي كلناو دل يايتي كيتا سرزماني آقاي ليبي اوهي لسرزمانيتي هنا وناخيتي دل يبره علاماتي ششمو كوتاي لسر علاماتي إنسانا باشكا تعظيم الصلاة والمعرفة بقدرها والإدراك لمكانتها والرعاية لها والأنس بمجيئها ودخول وقتها وحسن إقبال على الله سبحانه وتعالى فيها. أويك إنسان بقورة سيريبك وكاتكاني بزاني بي بقات والرعاية بك أغاي لي بنيوجكي بلقيز نتشي ودلي وابس بيوي نيوجك تواوكا نيوجكي ترچاور رئكا بو أويك خيرا أو نيوجيتر چاور رئكا لدواي أويك نيوجكيتر لقيسي نتشي ويا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم همو جاري ببلال أفرمو أرحنا بالصلاة يا بلال أغادر بأي بلال وكبلي ناخ من تيراو بكا بچي بنوش وتبانق بفرمو با همو من بروينا ناو نوجو عبادتوا لفرمو ديترا فرمي جعلت قرة عيني في الصلاة خواه تعالى وكبلي بلبلي چاوي مني والي كردو لنوجا عيبين موا واتا همو دليكي ملكتو چاكو تايبت خوي أبينيتو لناو نوجو أجلو باداشتو خيرو چاككاني نوجا بو إنسان براستي بقروتينو بچاكو بدلكي باشو بساغي برو نوجو جماعتو كورو كوملو ذكرو تسبحاتو أمان أروا أما همو علامات لسر ساغي دلكا لسر چاكي دلكا لسر أوي كوا أم إنسان دلشي هي خواي تعالي خوجوه خواه تعالى جم جورا كسي خوشيو و حزناكا برو خرابو خرابا كاري بروا ليرا دا دينا كتاي برنامي ام جارشمان ان شاء الله لبرنامه كاني داهات وزيات لسر ام بابتانا ادوين تاوكو ان شاء الله دلقان من وابستكوينو بخواي پروردگارو خو من لگناهو تاوانو خرابو خرابا كاري بپارزي داو لخواي پروردگار كن خواي گورا لگناها كان من خوش بي لگناهي دايكو باكو من خوش بي لگناهي مرو كان من خوش بي زندوکان من سلامت بکا لبلا مصیبتی ارزو آسمان بمن پارزه خواهی گوره دلو درون من ساغ بکا پاک بکا چاکی بکا اوی لسر زمان من دی خواهی تعالی رحم من پیب که پاکیتی بی تا نو ناخکانش من پاک بی نو دلکان من پاک بی عقیبت خیر بین سر کوتو بین سر فرازی دنیا و قیامت بین تا برنامه که کوتا روششی که بخواهی گوره تا نسپیرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: رادیو محراب دنگیک بو گیاندنی پیامی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم.

أي رسول الله أري أي رحمة للعالمين مرحبا صد مرحبا أي مهبطي روح الأمين دينكيتو وكشكل هاتو قلاي ظلمي رخان يا ورانت بون ما مستاي قتاب خاني جيان أو أبو بكري رفيقة هجرتي فرزان أبو دائما بو شوچراي حزنت وكو پروان أبو والضحى وصفي جمالي تويا أي خير البشر نرجزي چاو الدليلة يعني ما زاغ البصر يا عمر سرداري قجدات پروراني سرزمين هرب الرسوري وشهادات ها تجيني أخرى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم صلاوي خوي پروردگارتان لبيد بيسراني برزو خوشويست لرادوي محراب و جويستي ختمي قراني فيروز دبين بدنگي ما مستاي قران خين محمد صديق المنشاوي جزئي 25 كبآياتي 46 سورتي فصلت دس بيدكات بآياتي 32 سورتي الجاثية كوتاي بيدت
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج

يا من هو القاهر فوق عباده، يا ذا القوة المتين، وفقني في الظاهر والباطن، واجعل التواضع خلقي، والكرم صفتي، والإقبال عليك بغيتي، واجعل لذتي في ذكرك وتلاوة كتابك العظيم. اللهم ارزقني تلاوته ونوره وبركته، وارزقني فهم معناه، وانفع بي عبادك المؤمنين بما علمتني. اللهم اقبل دعائي، ولا تخيب فيك رجائي، أنا العبد الفقير المحتاج إليك، المضطر إلى رحمتك، يا من وسعت رحمته كل شيء، وهو الغني عن كل شيء، يا من ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أغثني بغوثك واحفظني بحفظك المنيع، ولا تجعلني بدعائك رب شقيا، وأجب دعائي في من أجبت، يا مجيب الدعوات، يا باسط الأرض ورافع السماوات، ابسط لي من فضلك ما يغنيني عمن سواك، وارفع مقتك وغضبك عني في الحياة وبعد الممات. اللهم أشرق أنوار أسمائك على وجهي، ونور بها بصري وقلبي، إنك أنت الله ربي. أستغفرك وأتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. اللهم إني أسألك يا قوي يا عزيز يا معين، بقوتك وعزتك، أن تكون لي عونا ومعينا في أفعالي وفي أقوالي وفي حركاتي وسكناتي وجميع ما أنا فيه من فعل الخير، وأن تدفع عني كل ضرر وطارقة وشدة ونقمة قد استحققتها من غفلتي وذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اكسني لباس التقوى والعافية، وتوجني بنور جلالك وهيبتك، ترد بها أبصار الحال

0: المستعذين والماكرين. اللهم بحق من لطفت به ووجهته عندك وجعلت اللطف الخفي تابعا له حيث توجه، أسألك أن توجهني عندك يا لطيف يا رحيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم يا عظيم العفو عمن أساء، يا واسع الجود عند العطاء، يا من بيده الخير والنعماء، يا من بره عم أهل الأرض والسماء، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، برحمتك أستغيث وأنت أرحم الراحمين. يا كثير النعم فلا تعد نعمه، يا عظيم الإحسان فلا يحد إحسانه، يا قديم الإحسان يا دائم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا منزل الرحمات والخيرات والبركات، يا ذا العرش العظيم، يا رفيع الدرجات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي ذنوبي كلها، فإنك أنت الله الرؤوف الكريم الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت الغني فأغنني، وأنت الرزاق فارزقني، وأنت المتفضل فتفضل علي، وأنت الكريم فتكرم علي. إلهي أنا عبدك الضعيف وأنت الله القوي، فأغثني بقوتك يا قوي. اللهم أنت الحي القيوم، قامت بك أمور الدنيا والآخرة، وقامت بك السماوات والأرض، فقوم أموري كلها ولا تكلني إلى أحد سواك. اللهم إن ذنوبي وإن كثرت فإنها لا تقنطني من رحمتك، لأن رحمتك وسعت كل شيء، يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان، فأغثني برحمتك يا رحيم يا رحمن، يا من أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ولم ينسني من إحسانه طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا من لطف بي قبل خلقي وبعد خلقي بلطفه الخفي والظاهر، يا من رزقني من حيث أعلم ومن حيث لا أعلم، وساق إلي رزقي في أي مكان كنت، يا من عودني الخير والجميل فلا أنسى خيره. اللهم إني عبد ضعيف ذليل لا طاقة لي بغضبك فلا تغضب علي. اللهم إني أعوذ بك من غضبك وسخطك وسوء قضائك وشر عبادك، وألتجئ إليك التجاء الضعيف إلى القوي والفقير إلى الغني والذليل إلى العلي، يا من أشرقت بنوره الأكوان، يا من تنزه عن المكان والزمان، يا من احتجب عن الأبصار جلاله ولم يحتجب عن القلوب كماله، يا من إذا ذكرته زال همي وغمي، يا من يعلم حالتي ويسمع شكايتي، إلهي كم لك من رقائق أفرحت بها عبادك المقربين إليك، وكم لك من حظائر آنست بها المتجردين بين يديك، إلهي سبق إحسانك وعم إنعامك، يا ذا الطول والإنعام، يا نور السماوات والأرض نورني بنورك وأدخلني في حفظك، يا مانع امنع عني ظلم الأكدار ووحشة الأغيار وشر ما يجيء بالليل والنهار، بك استجرت وعليك توكلت وإليك أنبت ورجعت وفررت من ذنوبي وأهوائي فراري من الوحوش الضارية، ودخلت دار أمنك فآمن خوفي ولا تخيب رجائي، إليك فزعي والتجائي، يا عظيم قد أذهلت العقول عظمته فهي في حيرة من عظمته، ويا حكيم قد هدى القلوب بقوله فهي في هداية من حكمته، يا من تبارك خيره فكل العوالم في بركته، ولا يهمل داعيا يدعوه، إن حركة لساني بدعائك أفرحتني وأعطار روائح ألطافك روحتني.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 لقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل دا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا، وأورجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي، ولو رجدا هيچ كسيك ذكري كيتري نكردو باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كردبيت.

0: عليه وسلم من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك

تنها خوايكي زويو آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمد بو اكم بغائبانا حمد بو اكم كجيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك خوايا وام دبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

السلام، صاحب الأمن والأمان والسلامة والصيانة والاطمئنان. سبحانه هو السلام، فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.

سبحانك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، سبحانك. خلقت الجنة وسميتها دار السلام، وجعلتها مستقرا لمن آمن من الأنام، سبحانه سبحانه. سلم من النقائص والعيوب، وسلم في ذاته بنوره وجلاله، احتجب عن خلقه رحمة بهم وسلامة، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. السلام سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب، سبحانه. وهو السلام المسلم على عباده وأوليائه في الجنة.

وهو السلام سبحانه، المسلم على أنبيائه ورسله، سبحانه السلام، سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها، وسلم في أفعاله بإطلاق قدرته وإنفاذ مشيئته وكمال عدله وبالغ حكمته، وسلم عن المكروه والعيب ومن كل آفة ظاهرة وباطنة ليس في ذلك ريب، يدعو عباده إلى السلامة وإفشاء السلام. وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبوهم بسلام حتى يكونوا من أهل دار السلام. سبحانه هو الله السلام، يدعو عباده إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام.

فاللهم يا سلام يا ذا الجود والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا تحرمنا جنتك دار السلام.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن عليك بالاستغفار، فإنه يزيل غيوم الغموم وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني وأقل عثرتي وأقل زلتي وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.